صباح الخير من مكان. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في انطلاق بث راديو مكان في يوم جديد، يوم السبت الموافق 12 من أيلول سبتمبر لعام 2026 المصادف الأول من شهر الربيع الآخر لعام 1448 للهجرة. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية: الموجة 92 فريزة 30 FM في الشمال وحيفا والناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع وإيلات وغزة. على الموجة 88 فريزة 8 FM في شمال البلاد صفد والجليل ووسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب. على الموجة 99 فريزة 30 FM في حيفا والناصرة والجليل وصفد وأورشليم القدس، وعلى موجة أخرى 93 فريزة 7 FM في أورشليم القدس الناصرة ومحيطها. يمكنكم أيضا متابعتنا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية على www.makan.org.il. وخير ما نستهل به يومنا كما عودناكم في كل صباح تلاوة عطرة لآية من الذكر الحكيم، حيث يطلع علينا القارئ الشيخ مشاري العفاسي ما يتيسر له من سورة النساء.

0: سيداتي وسادتي، تلا علينا القارئ الشيخ نشار العفاسي ما تيسر له من سورة النساء. مستمعينا، نرجو لكم أطيب الأوقات وأمتعها وأنفعها برفقتنا وفي قراءة برامجنا في هذا اليوم. نبدأها كما عدناكم مع فقرة صباحية وصوت السيدة فيروز متواصلة حتى عقرب السادسة، من ثم نشر إخبارية أولى كالعادة، ومن بعدها تكونون مع صحافة نت على مدى ساعة ضمن مشوار صباحي والصحف العربية بطبيعة الحال في يوم السبت بغياب الصحف العبرية، مع جولة صباحية عودناكم عليها متواصلة حتى عقرب السابعة. كونوا معنا، صباح الخير.
1: أنتم مع مكان.

0: راديو مكان الأخبار.
1: السادسة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. أفاد موقع أكسيوس بتأجيل موعد الجولة المقبلة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان إلى الشهر القادم. وقال مصدر أمريكي للموقع إن التأجيل يعود لعدة أسباب، هي المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني المقرر في باريس الأسبوع المقبل، والاستعدادات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفترة الأعياد اليهودية. ويتوقع مع ذلك عقد اجتماع بين سفيري إسرائيل ولبنان في واشنطن. في منطقة البير حاولت سيارة فلسطينية ليلة الماضية دهس قوة من جيش الدفاع، ورد الجنود بإطلاق النار مما أدى إلى انقلاب السيارة، ولذا السائق بالفرار وتجرى أعمال تمشيط بحثا عنه، ولم تقع إصابات في صفوف القوة. أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن خط أنابيب النفط شرق غرب تعرض أول أمس الخميس لهجمات بطائرات مسيرة قادمة من العراق، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح وإيقاف عمل الخط احترازيا. وقررت الرياض عدم الرد على الهجمات في هذه المرحلة استجابة لطلب رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، مؤكدة مع ذلك أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها. وأعلن الزيدي قالة قائد عمليات محافظة ميسان جنوب البلد في أعقاب هذا الاعتداء، وأمر بفتح تحقيق. وأغلق العراق فجر اليوم معبر الشلامجة الحدودي مع إيران كإجراء احترازي. إلى ذلك أطلقت صفارات الإنذار ليلة الماضية في عدة مناطق ومدن غرب السعودية بينها الطائف وخميس مشيط وأبها. وبعد وقت قصير أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في الرياض زوال الخطر، ولم تتوفر تفاصيل إضافية. يأتي ذلك يوما بعد أن استكمل الحوثيون السيطرة على مضيق باب المندب. في جلجوليا أصيب ليلة الماضية فتى يبلغ من العمر 16 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق النار، وتم نقله إلى مشفى مئير في كفر سابا لتلقي العلاج، وباشرت الشرطة تحقيقاتها. وقعت أمس القائمتان المشتركة الثلاثية والموحدة اتفاق فائض أصوات، وتضمن الاتفاق كذلك الالتزام بحملة انتخابية نزيهة ونظيفة، وجرى توقيعه في منزل رئيس لجنة الوفاق الوطني محمد علي طه.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان،
2: لحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصدر.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: ترتفع درجات الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها، أو عفوا تكون درجات الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها الموسمية بقليل، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويطرأ ارتفاع تدريجي طفيف عليها خلال اليومين المقبلين، وتشتد وطأة الحر. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة: أورشليم القدس وحيفا 30، تل أفيف اللد والرملة 31، الناصرة وبئر السبع 33، جبال الجليل 32، وفي هضبة الجولان تصل إلى 35 درجة مئوية. إلى هنا مستمعينا الكرام، هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند السابعة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع كرم أبو مخ. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
3: شو بتسوي لو يجي بيجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت لي فيهم بهالمطعم واللقطة.
0: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك انت بتحكي من كل عقل.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
4: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
0: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
5: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
5: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: الآن في مكان، صحافة نت مع كرم أبو مخ.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم وبكن في هذا المشوار الصباحي المعتاد مع صحافة نت في يومه السبت الموافق 12 من أيلول سبتمبر لعام 2026 المصادف الأول من شهر ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة. كعادتنا مستمعينا الكرام، نحن مع جولة صباحية نطالع فيها وإياكم عناوين الصحف العربية الإلكترونية في عدد يوم السبت. كما نذكركم في هذا اليوم تغيب عنا الصحف العبرية بطبيعة الحال لنطالع تلك العربية، عناوين عديدة تجمعنا في هذا المشوار حتى السابعة من مواقع العرب نت، السونار نت، بكرة مكان، عرب 48، النهار، الأخبار، الشرق الأوسط، كلها إذن عناوين محلية ودولية في مشوار صباحي يتواصل كما ذكرنا حتى السابعة. معي من وراء زجاج المراقبة في الهندسة الإذاعية الزميل ظافر سليم، وفي الإعداد والتقديم معكم كرم أبو مخ. هذه أجمل تحية وندعوكم لمرافقتنا حتى السابعة. كونوا معنا، صباح الخير.

حياكم الله مستمعينا الكرام. إذا نبدأ مباشرة من المواقع المحلية. كما ذكرنا نحن مع كل العرب في غرة هذه الجولة نطالع تلك العناوين المحلية، نقصد صفحتهم المختصة بهذه العناوين تحت شباك الأخبار المحلية، حيث يبدأون هناك بذكر خبر إصابة فتى بجراح متوسطة جراء حادث درجة كهربائية تحديدا في بير المكسور. ومنه إلى القائمة المشتركة التي يقتبسون عنها قولا هنا يدا بيد مع أهلنا في مجد الكروم لمواجهة مخططات التهويد والاستيطان. إذا ما قصدنا هذا العنوان لنقرأ شيئا من توسيعته، يذكرون إنهم يقفون إلى جانب أهالي مجد الكروم واللجنة الشعبية والمجلس المحلي فيها باستنكار شديد لإقامة البؤرة الاستيطانية في منطقة الروس على أراض يملك جزءا كبيرا منها أبناء البلدة. هذا إذن في بيان موحد عن القائمة المشتركة يستنكر الاستيطان هناك في تلك المنطقة. ومنه إلى يعني مواصلتهم تعداد بعض الأخبار المحلية كإصابة فتى في 15 من العمر بجراح خطيرة إثر تعرضه للدهس في حيفا، ووفاة الشاب موسى عميرة جبر والعثور على جثته داخل مبنى مهجور في القدس. هذا إذن في برقية هنا لبعض الأخبار المحلية باقتضاب يذكرونها بعناوين تجمل مكانا في بعض البلدان. منذ ساعات الليل حديثهم هنا عن عمليات بحث متواصلة عن رجل فقدت أثاره في البحر قبالة شاطئ الطلاب في حيفا، ويواصلون في حديثهم عن بعض الأخبار الأمنية أيضا لسبب أو لآخر يجعلونها في شباك يختص بالأخبار السياسية. الجيش الإسرائيلي وفق قولهم يعلن مواصلة نشاطه على مختلف الجبهات خلال رأس السنة العبرية، وهنا تفاصيل جديدة يجملون في سياقها شيئا من التحركات في سياق يندرج تحت ما يسمونه العملية العسكرية الإسرائيلية في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. وهنا اقتباس أيضا في نفس الشباك هذا من الأخبار السياسية لرئيس هرتسوغ في قبرص يقول: أتطلع إلى اليوم الذي ألتقي فيه برئيس لبنان، وعلينا التقدم نحو السلام في المنطقة. كاتس مع الأعياد اليهودية يوجه تهديدا شديدا لإيران، يقول في سياقه: أي هجوم على إسرائيل، أي هجوم سيعيدكم عقودا إلى الوراء وفق قوله. السعودية هنا في بعض الأخبار الدولية، إذا ما قصدنا هذه الصفحة من كل العرب: تدين استهداف خط أنابيب شرق غرب بمسيرات قادمة من العراق وتعلن وقوع إصابات. هذا كما ذكرت من سياق شباكهم هنا المختص بالأخبار الدولية. ترامب للتليغراف البريطانية يقول: أفكر جديا في الانسحاب من حلف الناتو بعد فشله في الانضمام لحربنا على إيران. ومنه إلى اغتيال السكرتير الشخصي لأمين عام حزب الله نعيم قاسم أمس. هذا إذن في نقل عن جيش الدفاع الإسرائيلي وفق قولهم هنا: اعتقال إذن بل اغتيال السكرتير الشخصي لأمين عام حزب الله نعيم قاسم أمس في نبأهم الحاضر في واجهة كل العرب الإخبارية. إذن نحن مع عناوين متفرقة مستمعينا تجمعنا من المحليات والدوليات في كل العرب، ومنه إلى مواقع أخرى. بطبيعة الحال نحن مع وقفات غنائية عديدة في سياق هذه الجولة الصباحية يفعلها لنا الزميل ظافر سليم من وراء زجاج المراقبة. كونوا معنا، صباح الخير.

عدنا إليكم مستمعينا الكرام في هذا المشوار الصباحي بين سطور الصحف الإلكترونية العربية. نحن الآن مع سنارة نت موقع صحيفة سنارة، وفي واجهته هنا حديث عن بعض الأخبار المحلية التي يطعمونها ببعض الدوليات. على أي حال هنا يتحدثون عما ذكروه في موقع كنا معه آنفا، يخطون شيئا حول إصابة فتى في 16 بجروح خطيرة في حادثة عنف بجلجولي. في نوفا جليل حديث أيضا عن 6 إصابات نتيجة شجار ودهس عند مفرق بلازا، وإجماع على مطالب توقيع ميثاق شرف وفائض أصوات بين القائمتين العربيتين. السعودية تدين استهداف خط أنابيب شرق غرب بمسيرات قادمة من العراق، ويبدو أن السعودية تتجنب الرد في هذه المرحلة استجابة لمطالب من الحكومة الرسمية في العراق. الموحدة والمشتركة توقعان على اتفاق فائض أصوات، وهنالك تعهد أيضا بحملة انتخابية نظيفة في وصفهم لها. إيران لها قول يقتبسونه هنا كاملا، يقولون في سياقه في طهران: نحن في حالة حرب ومضيق هرمز تحت سيطرتنا، وفق تفصيلهم لهذا الإيراد الموسع. في سياقه يقولون أيضا أن طهران تضع لها شروطا للعودة إلى المفاوضات، أبقت الوقت ذاته يعني الباب مفتوحا أمام العودة إلى المسار الدبلوماسي، مشترطة استعداد الطرف المقابل للدخول في مفاوضات جدية يجعلونها شرطا لهم للعودة إلى التفاوض حول مضيق هرمز وغيره من الملفات الشائكة. اتصالات إذن بين المشتركة والموحدة على اتفاق فائض أصوات، ذكرنا ذلك، وقعوا على هذا الاتفاق. في محصلة الأمر العثور على المواطن الذي دخل لقرية فلسطينية، هذا يعني نبأ ينقلونه عن الشرطة، حديث عن مواطن يعني ربما فقد طريقه ضل في مناطق السلطة الفلسطينية، بحثوا عنه باعتقادهم أن هنالك سيناريوهات مختلفة يعني غيبته عن

رادارات الشرطة، والآن يقولون إنهم عثروا عليه وقد دخل إلى هناك بجهوده، لم يخطف ولم يعني تكون السيناريوهات المختلفة صائبة هنا. وأرى حديثهم عن سيناريوهات عديدة درستها الشرطة في سياق العثور عليه. على أي حال هنالك عناوين أخرى إضافية، شبهة دس مواد مخدرة في معروض فواكه للأطفال، الشرطة تعلن فك لغز هذه القضية واعتقال مشتبه من تل السبع، هنالك أيضا صور ومقطع فيديو يستشهدون به في حديثهم عن هذا الموضوع وفك لغز هذه الجريمة. حديث أيضا عن عناوين إضافية في هذا السياق، ومنه أيضا يعني في سياق تكنولوجي يقولون إن أبل تدخل عالم الهواتف القابلة للطي، آيفون بصيغة جديدة بسعر يبدأ من 2000 دولار، هذا أيضا حاضر في هذه الواجهة. وهذه بطبيعة الحال كانت يعني آخر الأخبار في هذا الموقع، موقع الصنارة، على الأقل فيما يحدثونه من أخبار هنا في سياق محلياتهم ودولياتهم، لا أرى أي جديد سوى ما ذكرناه في هذه الواجهة الإخبارية.

مشوارنا متواصل حتى السابعة مستمعينا الكرام، عدنا إليكم وفي هذه المرحلة نحن مع وقفة عند موقع بكرة وأبرز عناوينه، نقصد صفحتهم المحلية بطبيعة الحال، ونتحدث هنا عن ما يذكرونه على الأقل في رأس صفحتهم. من سخنين إطلاق نار على محل تجاري دون إصابات، وفي نتانيا إصابة رجل بحالة خطيرة إثر اختناقه أثناء تناول الطعام. القصف مستمر، ارتقاء شخصين والمزيد من الإصابات في حديثهم هنا عما يحدث في قطاع غزة في شباك يختص بأخبار الضفة والقطاع. أما في الجليل فغضب في مجد كلوم رفض قاطع لإقامة بؤرة استيطانية في منطقة الروسة. حديث أيضا عن استعداد لأعياد رأس السنة العبرية، الشرطة تعزز انتشارها في مختلف أنحاء البلاد توطئة لفترة الأعياد، وإطلاق نار في أورعكيفا يشغل هذه الواجهة التي تختص في أخبار المركز، إصابة رجل هناك بجروح متوسطة. أولميرت يكشف عن ضابطة كادت تضرب من الموساد، كشفت البرنامج النووي السوري، إن إسرائيل لم تكن تملك في البداية معلومات استخباراتية واضحة عن النشاط النووي السوري. وفق أقوال أولميرت رئيس الوزراء الأسبق، ويوسعون ذلك في قولهم يعني نقلا عن أقواله هو، أنه في مقال مطول نشرته صحيفة إدعوة تحرنوت، إن إسرائيل لم تكن تمتلك في البداية معلومات استخباراتية واضحة عن النشاط النووي السوري، وإن الموقع في دير الزور كان يعتقد أنه مجرد حظيرة دواجن أو مزرعة، بل بدأ في بعض المراحل كموقع مهجور لا يثير الشبهات. وأوضح أن ضابطة متدربة في الموساد أصبحت لاحقا من الشخصيات المهمة في الجهاز أصرت على أن هناك تحركات غير عادية مرتبطة بالموقع، ورصدت سيلات بين عدد من الشخصيات السورية والأجانب الذين كانوا يزورون المكان. من بين الشخصيات التي أثرت اهتمامها إبراهيم عثمان الذي كان مسؤولا عن ملف الطاقة الذرية في سوريا آنذاك، ويعني ألوية ومسؤولين آخرين تم اغتيالهم لاحقا في مدينة طرطوس كاللواء محمد سليمان في عملية نصبت إلى إسرائيل آنذاك. على أي حال هذا يعني موسع لما شاء أن يستزيد في سياق هذا الموقع. في سياق البرلمانيات، ونحن لدنا مع كل يوم من جولة انتخابية مفصلية وصفت في بعض الأحيان على لسان المحللين بجولة انتخابية لربما ستحسم هوية إسرائيل للأعوام القادمة، هي جولة انتخابية تعد الأكثر مصيرية التي تمر على بلادنا في موازنة ومقاربة ما بين خط يميني صرف ووسطية توائم ما بين اليمينية والخطوط الأخرى الأكثر اعتدالا بعد أعوام مررناها من اقتتال متواصل على عدة جبهات. هنا عنوانهم حول ذلك يقول في استطلاع لمعريف إن الليكود يتراجع إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عام، ونتنياهو يحصل على طوق نجاة على حد وصفهم. حزب عفر فينتر الجديد يتجاوز نسبة الحسم، ووفق بعض الاستطلاعات يحصل على 4 مقاعد، ومعسكر الائتلاف يرتفع إلى 50 مقعدا، بينما يتفوق غادي أزينكوت ونفتالي بنت على بنيامين نتنياهو في ملائمة رئاسة الحكومة. هذا في سؤال استطلاع صحيفة معاريف عمن يعتقد الجمهور أنه الأكثر ملائمة لمنصب رئيس الوزراء. في كل الأحوال بنيامين نتنياهو يكون ثانيا في هذا السؤال، نفتالي بنت تفوق عليه وإن كان ذلك بنسبة منخفضة، وأيزنكوت تفوق عليه بطبيعة الحال. أما بوجه عام كل هذا المعسكر، معسكر بنيامين نتنياهو، يبدو في هذه المرحلة يعني حاصلا على مقاعد أقل من معسكر التغيير وفق وصفهم لهذه الأرقام. هنا بالمجمل يشار يحصل على 25 مقعدا، لكوت 19، بيحد نفتالي بنت 14، الديمقراطيون 10،
إسرائيل 209، وتسعة يهودي 8، القائمة العربية المشتركة 7، القائمة العربية الموحدة 5 مقاعد، الصهيونية الدينية وهوية 5 مقاعد، وأحزاب أخرى لا تتجاوز نسبة الحسم كحزب أزرق أبيض ونعم لإسرائيل والجمهور الحريدي، كلها أحزاب يعني تضيع الأصوات وفق وصفهم لها. هذه إذن كانت عناوين حاضرة في سياق هذا الموقع موقع بكرة، سوى ذكرهم شيئا حول حالة الطقس وأجواء شديدة الحرارة وارتفاع 3 درجات عن المعدل وفق دائرة الأرصاد الجوية التي تحذر المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خاصة خلال ساعات الذروة الممتدة.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الليلة على قناة مكان،
2: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن، النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع، وبعديه الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

نواصل وإياكم مستمعين الكرام هذا المشوار حتى السابعة. نحن الآن مع موقع عرب 48 وصفحتهم المحلية. هنا يجملون لنا سياقات محلية وأخرى مختلفة من شباك الشرق الأوسط الذي يختص في جمع كل هذه الأخبار من المنطقة في واجهة واحدة تخلط المحلية بالدولي. على أي حال هنا في حديثهم الأول يرفضون ويحذرون من مخططات تهويد الجليل كما في كل المواقع. حديثهم عن البؤرة الاستيطانية في منطقة تابعة لمجد الكروم. في الطيب مقتل رائد حاج يحيى في جريمة إطلاق نار من جملة أخبارهم. ومخطط يثير مخاوف أهالي كفر كنا أيضا. شارع السهل مهدد بالتحول إلى طريق لبلدات استيطانية. تحالف حقوقي يطالب بتحقيق جنائي في التحريض ضد الطواقم الطبية العربية. هذا أيضا من جملة أخبارهم. والمشتركة تستنكر طلب بن غفير شطب الموحدة. اعتداء على التمثيل السياسي العربي في قولهم واستنكارهم لمطالب بن غفير. من صفحة الفلسطينيات حديث عما يزيد عن 530 اعتداء على الأراضي الزراعية الفلسطينية في الضفة منذ مطلع العام 2026. وفي غزة كما يخطون شهيدان ومصابون بينهم أطفال والاحتلال يقتل لواء خان يونس بحماس. في غزة حديث أيضا عن 9 شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على عدة مناطق كما في واجهتهم. هنا من الأخبار الفلسطينية في عرب 48. والصليب الأحمر يدخل السجون الإسرائيلية من دون لقاء الأسرى. في غزة أيضا أزمة الكهرباء تهدد سلامة المرضى وتثقل كاهل السكان. وحديث أيضا عن إصابة أسيرين مع تواصل القمع في سجن جانوتا. من شباك الفلسطينيات إلى ذلك المختص بالإسرائيليات من لبنان يبرقون لنا هنا خبرا بأن إسرائيل تفجر مدرسة المنصوري. وكاتس يعلن حدود المنطقة الأمنية من الساحل لجبل الشيخ. منه إلى المزارع الاستيطانية بالضفة الغربية تستولي على أكثر من مليون دونم في المناطق سي. استطلاع يشير إلى أخبار أخرى منها 12 مقعدا للأحزاب العربية و58 للمعارضة الصهيونية. تحذير 7 أكتوبر. الجيش يؤكد للإمارات استمرار العلاقات الأمنية الاستراتيجية كالمعتاد. هذا كله حاضر في هذا السياق من الإسرائيليات. والاحتلال يدمر أنفاق تلة علي الطاهر بأكثر من 1100 طن من المتفجرات. يختارون أن يوسعوا هذا النبأ من قبل يوم أو يومين. إسرائيل تعرض انضمام فرنسا وبريطانيا إلى قمة هنا وقوة بشأن المناطق التجريبية في لبنان. ومخاوف إسرائيلية من امتداد عقوبات المستوطنات إلى البنوك والشركات. هذا بطبيعة الحال بعد الخطوة البريطانية الأخيرة. أخبار عربية ودولية في سياقها. الحوثيون يسيطرون على مضيق باب المندب وهجمات متواصلة على السعودية. اجتماع مرتقب بين إيران ودول الخليج في مسعى لإبرام اتفاق بشأن مضيق هرمز. وفي لبنان اعتقال قريب لبشار الأسد مع نجل تاجر المخدرات نوح زعيتر.

نواصل وإياكم مشوارنا مستمعينا، ونحن الآن مع عناوين أخرى نذكر أبرز موضوعاتها لربما وتفاصيلها من النهار، الأخبار الشرق الأوسط. نحن مع النهار نتوقف وقفة قصيرة وفيها يتحدثون عن الذكرى 25 لهجمات 11 من أيلول. ترامب يقول لهذا نقاتل اليوم، يجعلون لهم واجهات تختص بإيران ولبنان وبعض الأخبار هنا في سياق تكنولوجي. نبدأ بهذا الشباك من إيران، حيث حرب إيران محادثات في عمان بشأن هرمز، وترامب يتوقع نهاية القتال. هذه تغطية متواصلة حول هذا الموضوع في هذا الموقع. ينقلون عن الوول ستريت جورنال قولهم من جهة صينية زودت إيران بصور أقمار اصطناعية قبل الهجوم على الأردن. بسكشيان في قمة بريكس يقول إن الضغوط على إيران بلغت مرحلة خطيرة بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، والخزانة الأمريكية تصاعد الضغط على إيران، حديث هنا عن عقوبات على بنك كبيرة. ماذا نعرف عن سيطرة الحوثيين على منطقة باب المندب حتى الآن؟ يتساءلون ويوسعون لما شاء أن يستزيد، فليقصد النهار هذا الموقع المختص بالأخبار الإيرانية اللبنانية. سندكم عنها ينقلون إعداد توجيه 99 سفينة وحصار الموانئ الإيرانية مستمر، يعيدون توجيه السفن والحصار مستمر، ينقلون عن السندكم هنا. والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول مضيق هرمز يخضع لسيطرتنا. حول لبنان أيضا هنالك توسع لبعض الأخبار، منها إذاعة الجيش الإسرائيلي تكشف تفاصيل عملية تدمير علي الطاهر. وفق قولهم جيش الإسرائيلي ينشر مشاهد دخول أنفاق علي الطاهر وكيف بدت التلال بعد تفجيرها. يتساءلون ويوصفون معالم المنصور في جنوب لبنان تختفي تباعا، عدسة النهار ترصد 25 تفجيرا في 5 ساعات. إرجاء جولة المفاوضات المقررة في روما بين لبنان وإسرائيل خبر محدث من هذه الليلة، والمنطقة الأمنية تتسع وتضيق بعد تفجيرات علي الطاهرة. إذن هذا الحديث من صحيفة النهار الإلكترونية. إقالة ربيع بنات من رئاسة القوم الاجتماعي في لبنان، وأيضا الجيش اللبناني يوقف مهربين ويضبط أسلحة في عكار، وشوف الحكومة اللبنانية تواصل بحث الموازنة، لا ضرائب جديدة ولا تغيير في تشريح الخلوي كما يصفونه.

في سياق الاقتصاد والأعمال هنا في صحيفة النهار، ارتفاع أسعار المحروقات وعوائد السندات يضغط على الاقتصاد الأمريكي. يتساءلون ويحللون، هل يصمد النمو يدفع الأمريكيون ثمنا على الوقود، فيما تدفع حكومتهم فوائد أكبر لتمويل دين تجاوز 40 تريليون دولار، وبين تضخم الطاقة وضخامة الاقتراض تصبح مهمة حماية النمو أكثر تعقيدا وفق توصياتهم الأولية. من التبرعات إلى الذهب والجباية، كيف تغير اقتصاد الجماعات الجهادية بعد 11 من أيلول؟ الكنز الأصفر الأوروبي يواصل مغادرة أمريكا وفق البنك المركزي الهولندي، تهدف في العملية إلى تحسين قابلية تداول الاحتياطات والاستعداد بشكل أفضل للأزمات، خصوصا أن لندن تعد مركزا عالميا رئيسيا لتداول الذهب المادي. عودة مايكروسوفت إلى سوريا، إتاحة جزئيات للمتجر واختبار للانفتاح الرقمي، هذه الفائدة المتمثلة المحتملة في تسهيل حصول الطلاب والعاملين المستقلين والشركات الصغيرة على التطبيقات، على تحديثاتها وتقليص الوقت والجهد اللازمين للوصول إليها. هذا التحديث وهذه الإتاحة قد تساعد انضمام هذه الخدمات المؤسسات على اعتماد أدوات عمل موحدة وتدريب الموظفين عليها. إذن عودة مايكروسوفت إلى سوريا، هذا هو العنوان هنا. أمريكا تدرس توسيع طاقة تكرير النفط عبر قانون الإنتاج الدفاعي. وأخيرا من هذا الموقع، موقع النهار، قطر للطاقة تبحث اتفاقيات طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال.

نواصل مستمعينا والآن مع صحيفة الأخبار. حديثهم في الأخبار عن إسقاط عشرات الألوية والاستعادة للمواقع الاستراتيجية. صنعاء تنهي 11 عاما من الاستثمار السعودي الإماراتي. حديث موسع في هذا السياق عن المستجدات الميدانية في اليمن. محافظة بيروت والمحافظ فيها بشكل خاص يمنع إحياء ذكرى شهداء الأطفال. حزب الله والمنصات والمتطوعون للنطق باسمه بلبلة كبيرة أثارها بيان العلاقات الإعلامية في حزب الله حول عدم تبنيه أي معلومات أو مواقف تصدر عن الإعلاميين والسياسيين. هذا ما يقولونه. هنا ننتقل إلى صحيفة الأخبار الورقية في صيغتها الإلكترونية هنا لنرصد أبرز العناوين فيها. ويبدأون من ملف العام الدراسي وطرد النازحين في هذه الجولة. نحو 75% من نازحي التجمع الكويتي كانوا من قرى الحافة الأمامية والباقون من الضاحية وقرى النبطية. يتحدثون عن أزمات التعليم على أي حال هنا في الجنوب اللبناني ولبنان بوجه عام. أي مدرسة لأولاد المهجرين من قراهم. حديث أيضا عن العودة إلى المدارس هنا بشكل موسع على الثالثة منه إلى قضية اليوم كما يصفونها. وسؤالهم في سياقها هل يسعى نتنياهو إلى حرب جديدة في لبنان. وينقلون عن معاريف أن كربلاء حضرت في عالي الطاهرة. ملف آخر حاضر هنا إسقاط عشرات الألوية واستعادة المواقع الاستراتيجية. يتحدثون عن خارطة السيطرة في الساحل الغربي لليمن وإنهاء صنعاء لأحد عشر عاما من الاستثمار السعودي الإماراتي. أما على الغلاف فالسعودية تخسر بوابتها الجنوبية. شبح تصفير الصادرات يتقدم. منه إلى الشرق الأوسط والعناوين الدولية. هناك في الشرق الأوسط ترامب غير نادم على حرب إيران وبسكشيان يعترف بمرحلة حرجة وخطيرة. قوات الحكومة اليمنية تعيد ترتيب انتشارها جنوب المخا هنا حديث حاضر أيضا. ومنه إلى مجلس الأمن الذي يمدد عقوبات دارفور لشهر بعد خلافات على توسيعها. السعودية تدين استهداف خط شرق غرب والعراق يقيل مسؤولا أمنيا على خلفية المستجدات هناك. المعارضة اليهودية تزحف إلى اليمين بشكل حاد في إسرائيل. هكذا إذن يقولون في الشرق الأوسط. ومنه إلى كاتس الذي يعلن حدودا أمنية إسرائيلية جديدة مع لبنان. قادة البريكس يجتمعون في نيودلهي وسط حروب وتوترات تواجه التكتل الموسع. ونحن مع قراءة متفرقة هنا لأبرز العناوين الحاضرة المفخمة المظللة الموسعة هنا في هذه الواجهة من الشرق الأوسط. حيث حديثهم أيضا عن العقوبات الأمريكية التي تطول شخصيات متنفذة في بغداد. وترامب بطبيعة الحال في حديثه لن ننسى أبدا هجمات 11 من سبتمبر. ولهذا السبب يقول الرجل أمريكا تقاتل اليوم. أخيرا نحن مع مكان بطبيعة الحال موقعنا في الشبكة العنكبوتية. مكان حاضر بعناوينه أيضا المحدثة في آخرها من يوم أمس عدا عام يذكرونه في شريط مكان الإخباري. في صحيفة هنا ينقلون عنها اجتماع مرتقب بين إيران ودول الخليج في مسعى لإبرام اتفاق بشأن مضيق هرمز. إسرائيل تعارض انضمام فرنسا وبريطانيا إلى قوة بشأن المناطق التجريبية في لبنان. أما في شريطهم الإخباري في مكان فإيران تسلمت من جهة صينية صورا عالية الدقة من أقمار صناعية لقاعدة موفق السلطي في الأردن. سيادة وحديث هنا عن السعودية. خط أنابيب النفط شرق غرب يتعرض أول أمس لهجمات مكرر في كل المواقع. القيمتان المشتركة الثلاثية والموحدة توقعان اتفاق فائض الأصوات والالتزام بانتخابات نزيهة.
وإذا ما ذكرنا شيئا حول حالة الطقس وهذه التحذيرات المكررة المتناقلة في بعض المواقع حول يعني أحوال جوية تتخذ دالة تصاعدية في حرارة الشمس المرصودة في سياقها، تكون درجات الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها الموسمية بقليل، ويطرأ ارتفاع تدريجي طفيف عليها. البعض يحذر أيضا وينصحكم بتجنب أشعة الشمس في ساعات الذروة. هذا إذن حاضر في هذا السياق، ومنه علنا لربما نكون مع أسعار صرف العملات لهذا اليوم وفق ما يريده بنك إسرائيل لهذا الصباح. إذن نقصد هذه الواجهة المحدثة لربما من أسعار الصرف لهذا اليوم وفق بنك إسرائيل، وهناك حديثهم عن الدولار الأمريكي بطبيعة الحال في البداية الذي يصرف اليوم عند 3 شواقل تقريبا، اليورو مع 3 شواقل وخمس أجورات، الدينار الأردني يصرف اليوم عند 4 شواقل و26 أجورة، والليرة المصرية عند يعني معدلها المتوقع والثابت قرابة 5 أجورات. هذا إذن في سياق صرف العملات لهذا اليوم وفق بنك إسرائيل. على أنغام هذه الشارة مستمعينا الكرام نلج خط نهاية هذا العدد من صحافة ريت. نشكر الزميل ظافر سليم الذي رافقنا من وراء زجاج المراقبة على مدى ساعة بدأت عند عقرب السادسة، وكنت معكم في الإعداد والتقديم كرم أبو مخ. هذه أجمل تحية، يومكم سعيد وإلى اللقاء. سلامات سلامات.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. الاثنين على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برد البلاد
3: لبرا؟ أكيد لا،
4: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
5: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
6: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكو لاين، جودي وضمان مع ديكو لاين. 1-700-700-986 ديكو لاين.
1: راديو مكان الأخبار.
7: السابعة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. أفاد موقع أكسيوس بتأجيل موعد الجولة المقبلة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان إلى الشهر القادم. وأقال مصدر أمريكي للموقع أن التأجيل يعود لعدة أسباب، هي المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني المقرر في باريس الأسبوع المقبل، والاستعداد للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفترة الأعياد اليهودية. ويتوقع مع ذلك عقد اجتماع بين سفيري إسرائيل ولبنان في واشنطن. في منطقة البير حاولت سيارة فلسطينية ليلة الماضية دهس قوة من جيش الدفاع، ورد الجنود بإطلاق النار مما أدى إلى انقلاب السيارة، ولذ السائق بالفرار وتجرى أعمال تمشيط بحثا عنه، ولم تقع إصابات في صفوف القوة. أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن خط أنابيب النفط شرق غرب تعرض أول أمس الخميس لهجمات بطائرات مسيرة قادمة من العراق، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح وإيقاف عمل الخط احترازيا. وقررت الرياض عدم الرد على الهجمات في هذه المرحلة استجابة لطلب رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، مؤكدة مع ذلك أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها. وأعلن الزيدي إقالة قائد عمليات محافظة ميسان جنوب البلد في أعقاب الاعتداء، وأمر بفتح تحقيق. وأغلق العراق فجر اليوم عبر الشلامجة الحدودي مع إيران كإجراء احترازي. إلى ذلك أطلقت سفارات الإنذار الليلة الماضية في عدة مناطق ومدن غرب السعودية، بينها الطائف وخميس مشيط وأبها. وبعد وقت قصير أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في الرياض زوال الخطر، ولم تتوفر تفاصيل إضافية. يأتي ذلك يوما بعد أن استكمل الحوثيون السيطرة على مضيق باب المندب. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن إيران تسلمت من جهات صينية صورا عالية الدقة التقطتها أقمار صناعية لقاعدة موفق السلط في الأردن قبل استهدافها قبل شهرين. وقد أسفر الهجوم عن مقتل 3 جنود أمريكيين. وذكرت الصحيفة أن مسؤولين في واشنطن رفضوا الكشف عن هوية الجهات الصينية التي زودت إيران بالصور. في جلجوليا أصيب ليلة الماضية فتى يبلغ من العمر 16 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق النار، وتم نقله إلى مشفى مئير في كفر سابا لتلقي العلاج، وباشرت الشرطة تحقيقاتها. وقعت أمس القائمتان المشتركة الثلاثية والموحدة اتفاق فائض أصوات، وتضمن الاتفاق كذلك الالتزام بحملة انتخابية نزيهة ونظيفة، وجرى توقيعه في منزل رئيس لجنة الوفاق الوطني محمد علي طه.
1: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
7: تكون درجات الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها الموسمية بقليل، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويطرا ارتفاع تدريجي طفيف عليها خلال اليومين المقبلين، وتشتد وتطول حر. وهذه درجة الحرارة العظمى المتوقعة: أورشليم القدس وحيفا 30، تل أفيف اللد والرملة 31، الناصرة وبئر السبع 33، جبال الجليل 32، وفي هضبة الجولان تصل إلى 35 درجة مئوية. إلى هنا مستمعينا هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 8.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من 6 صباحا.

0: مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: أغاني الصباح في مكان
1: دول السويعتيه. الحمد لله على السلامه.

0: جرجي ولا لا؟
1: بلا جرجي.
0: ولك ختيارت يا زلمة.
1: ايه هلا هلا انت ما تغيرتي ابدا، مبين مكتره المفاتيح.
0: ضيعت مفتاح البيت ساعه مفاتيح الحبس.
1: شو خلصت مدتك؟
0: كان بعد لي شهر.
1: اجيك عفو؟
0: لا عرفوني بريه طلعوني.
1: يا لطيف، بعد 15 سنة حبس وتطلع بريجي مال حكومة. بويا بويا نورو سويعتي طلعت من الحبس. بويا بويا نورو سويعتي طلعت من الحبس.
2: نورو سويعتي طلعت من الحبس
1: وطلعت بريجي.
2: نورو سويعتي طلعت من الحبس
1: وطلعت بريجي.
3: نورو سويعتي طلعت من الحبس
1: وطلعت بريجي.
2: نورو سويعتي طلعت من الحبس
1: وطلعت بريجي.

أنا وحدي قلت من 15 سنة لولو بريجي وإنه هي ما قتلت يونس ما حدا صدقني.

0: ما بدها الأهمية، انحبست وخلص.
1: وإذا شدنا عليها هيدي وحدة كل ساعة لتشك.
2: حدا بيقول لك سويعتية
3: وظلمتوها 15 سنة
4: واعتذرنا لها وخلص. هي حرة تنسى ولا ما تنسى بخاطركن.
3: كلكن شدتوا زور، حطيتوا الجريمة بظهرها تتخلصوا حالكن.
4: وانت ليش محتاج؟ يمكن هي نسيت.

0: تخافوا. انتوا اتهمتوني بجريمة قتل وانحبست 15 سنة وطلعت بالآخر برية. فإذا اللي عندكم جريمة دافع حقها سلف، صفلوا، بدي اقتل واحد منكم.
1: وين سيدنا القاضي؟
2: موجود. خير ان شاء الله. شو في؟
1: لولو طلعت من الحبس.
2: اي لولو؟
1: لولو الصويعتية.
2: تشرفنا. واذا طلعت بدك لها الاهمية؟ القاضي شغله لفوق راسه.
3: شو في يا اخوان؟
1: سيدنا القاضي، عرفت بلولو؟
3: ما نحن طلعناها وكمشنا المجرم الاصلي
1: وطلعت بريه.
3: نارا يا بنتي.
2: بس حضرتك اللي حكمتها.
3: نارا يا صوفيا.
1: صاحبه سكين؟
2: ايه.
1: وقالت انتوا اتهمتوني بجريمه قتل وانحبست 15 سنه وطلعت بالاخر بريه.
2: ايه.
1: وقالت فاذا الي عندكم جريمه دافع حقها سلف، بدي اقتل واحد منكم.
2: ايه.
4: بصيرك يا سيدنا القاضي؟
1: نحن ما قلنا غيرك.
3: وما قالت مين بدها تقتل؟
5: حي الله واحد.
3: طيب عرفوا لنا هالحي الله واحد تنحط له حراسه.
1: بجوز واحد منا.

0: عينا على الشخص اللي بدها تقتله وتعت.
1: ما فشرت نخليها تعتمد على ذوقها، بل اعتمدت على واحد منا. نحنا منا إليه.
2: بترجاكي تسكتي، كمان بدنا نسمسر بجريمة.
1: فإذا نشوفه دبروا له شي تهمة ترد على الحبس، وأنا بخلي حضرة القاضي يحكم.
2: شو بدك بحضرة القاضي؟ خلي روحوا يدبروا له أدلة مبكلة وما يخلوني أعرف، وأنا حسب قناعتي.
3: سيدنا احكمها احكمها.
2: لك يا عمي هيدي وحدة عقلاتها كل ساعة شكل ما بتعمل شي.
3: احكمها احكمها.
2: من 15 سنة كنتوا عم تصرخوا احكمها احكمها
3: احكمها احكمها.
2: سكوت.
4: مش مزبوط، كلن عم يشهدوا ذوق.
5: كان معها برودة صيد.
6: ايه شو اذا خليتك؟ قال ما تخليني.
5: انا بحلم انه هي انا اللي بيوري.
4: بريدي انا يا حضرة القاضي.
2: وهلأ بعد 15 سنة ومن بعد ما اتضح انها برية، رجعتوا تصرخوا احكمها احكمها، لانه بدكم تهربوا من براءة عينيها. انتوا خايفين على اعماركم، شو محسبين عمرها ما له تمن؟
1: شو هيئتك انت معه؟ شو ناطر ما بالتلفن توقفها؟
3: خلينا نلبسها تهم التهديد ونرتاح.
2: تهديد؟ بتنحبس ماكسيموم كم يوم وبيعمل لها محاميها اخلى سبيل وبتطلع.
1: وضروري يعمل لها اخلى سبيل.
2: يا ست يا مدام، طالما بتدفع بده يضلوا يعملوا لها اخلى سبيل ولو اغتالت نص البلد.
1: دخلة عذكر اخلى السبيل، طلعت لي شوفير بيت الدهان.
2: هلا مش وقتها.
1: يلا ما إلي كلمه بهالبيت.
2: هيدا شغل بيت، هيدا شغل محاكم.
1: كله لحق بعضه. شوف شوف هالناس كلهم عم يتشكوا علول وان طالع معه لاجل الصالح العام. اذا ما بتحبسها افل على بيت اهلي.
2: مع الف سلامه.
0: يا عمي هيدي وحده مجنونه ولك سالوني الي.
7: يا رعد، حدا بقول لك اخوه يحكي وعقل يفهم وكرعة حل المشكل.
3: طيب عملوها مجنونة وريحونا،
0: بلد ما بتساعدنا.
7: أنا هلأ رايح أدبر طبيب نفساني خليه يعطي بحقه تقرير ويدخلها مستشفى الأمراض العقلية. اتكلوا علي.

0: هيك مثل ما انك شايفي رايحين جايين من 15 سنه وهزبونات كلمالهم بيقلوا
1: من 15 سنه كانوا صبيع عكسون بعدهم
0: اسودوا اكثر وابيض شعري.
1: عم تتعب
0: البوياج اللي مثل حكايتي شو بيتعب بدك تقولي قاعد على مكتب
1: بذكر كنتوا ثلاثه تمسحوا هون انت وفضول وراضي
0: راضي بيضل يطلع علي
1: وفضول
0: فضول اجت معه الايام هرب تهريب الدخان من البابور وارتاح
1: برافو دخلك وهون ما كان في واحد فاتح مطعم يبقى نظيف ويعمل معكروني وتبقى مرته صبرا حركي هيك
0: ايه ضل يعمل معكرونه تهربت مرته مع واحد طلياني
1: ولو شو تغيرت الدنيا من يوم ما انا انحبست لليوم وانت عم تمسح فيك تعدن كم مسحه صاروا
0: ما جربت مع ان صبابيتي اللي مسحتها لو اصطفت بتوصل على اخر الارض
1: تعرف يا جرجي صحيح اني رجعت لبيتي وحريتي بس حاسه اني غريبه وحزينه حتى الحبس منحزن لما منفارقه انا شاعره انه بيتي صار الحبس
0: هيدا لانك بعد ما تعودتي على الحريه الحريه مسؤوليتي وبتلبك
1: مش هيك حتى هون ما فينا نقول مثل ما بدنا ونعمل مثل ما بدنا بتعرف وين أحسن مطرح للحرية؟
0: وين؟
1: العصفورية
0: لا تخبص كتير الإنسان بيقدر يكون حر وين ما كان
1: معك ورقة وقلم؟
0: نعم
1: أي تقلك بدنا نبلش بالشغل لازم نعمل ليسة بأسامي أهل البلد حتى نقي الشخص اللي بدنا نقتله
0: من كل عقلك؟
1: ولك دافع سلف 15 سنة هيك روحوا دعان؟ أي بتقلك؟
0: اتفضلي
1: القاضي
0: اجروا 42
1: المحامي
0: اجروا 43
1: منصور بايك الأغواتي والسيدة عقيلته
0: والسيدة عقيلته؟ شو عزمتيهم على كوكتيل؟
1: أيد اسمك
0: أنا كمان؟
1: أيد اسمك
0: ما أنا السكرتيري
1: ولك ليش ما بتدير لك نحن رح نأيد كل البلد ونقتل واحد بس إلك شانس تموت نص بالألف
0: ما هو اللي مثل حكايتي شانس عاطي
1: شو بعمل لك بيكون عمرك خلص
0: تفضلي شرف
2: لولو
1: أهلا وسهلا سيدنا القاضي
2: عرفتيني
1: ولا وعرفتك اسمك براس الليستا
2: أي ليستا
1: بكرة بتعرف أمر
2: الأمر إنك تلزمي بيتك
1: لا
2: ما تكتري سؤالات عم حكيكي بطريقة حبية
1: مبينة الحبية مبينة طب واحد يحكي ليش يحكي لك كلمة ده ساكت أحسن
2: حضرة المفوض خلي راقبوها مظبوط بس ما يتظاهروا
3: في مطارح كتير بيقدروا يراقبوا منها خلف شوي بالقهوة بالشارع التاني بدون ما يخلوها تلاحظ

0: بعتتني مدامتك.
1: حضرتك الطبيب النفساني؟
0: يس سير، MD MS PhD. تفضل.
1: اهلا وسهلا.
0: نعم.
1: عرفت بالقصة؟
0: نعم، في وحدي مجنونة
1: بدنا ياك بحيلي بطريقة نفسانية تتوصل لوضع تقرير عن حالتها، لأنها عم تهدد سلامة الناس ومن الخطر تبقى برات المستشفى.
0: I see. فينها؟ بقدر أحادثها؟
1: دبر حالك.
0: شرسي؟
1: عم تقول بدها تقتل؟
0: سلحة؟
1: اجت لهون ومعها رزبة مفاتيح.
0: مفاتيح؟ وإذا كان أنا بعرف ناس ارتكبوا جريمة بمفتاح.
1: كل الاحتمالات واردة.
0: إلي كم سؤال.
1: اتفضل.
0: تظهر مرات هادية رايقة؟
2: نعم دكتور.
0: وبترجع تنقلب فجأة؟
2: نعم دكتور.
0: وبتتغير كليا؟
2: نعم دكتور. في شيء؟
0: ولا شيء.
1: دكتور نحن موقفنا حرج وخايفين تتأذي حدا من الناس.
0: ولا يهمك، ما بتعمل شيء. فينها؟
1: كيف رح تقدر تحدثها؟
0: هذا شغلي. هلأ بفقعها تقرير بجيبها في العصفورية.
1: تقرير مستعجل.
0: أفكورس. حضرة القاضي، فرضا هجمت علي، شو بعمل؟ بهرب؟
1: لا.
0: صري. يلا.
3: مين؟
0: قتلتي؟
3: ما عم يتمشط معي.
0: حضرتك طلبتيني؟
3: انت الحلاق؟
0: نعم.
3: على حساب مشغول. والله بدك تتغنج. خذ مشط لأبيروك.
0: تكرمي. بس
3: بس شو مشطة؟
0: انت شو بتشتغلي؟
3: بعدني طالعة من الحبس، عندي شوية رزق بدبر لي هو جدي وأنا بقبض.
0: يعني ما بتشتغلي؟
3: كتر خير الله، مش محتاجة اشتغلي. تعريف؟
0: شو؟
3: أنا بس شفتك خفت منك، افتكرتك حكيم.
0: يمكن البرنس الأبيض بغش لأنه مشترك بين الحلاقين والأطباء.
3: إذا عن مشترك في كتير شغر هيك.
0: مثلا
3: شوف، دكتور أسنان، كمشات، كل بيت خربر، بدك تقول ورش وايلي.
0: فاني. طيب ودكتور الحنجرة؟
3: هيدا مثل الحكومة، بيفتح لك تمك وبيلعط لك لسانك.
0: طيب والدكتور النفساني؟
3: هيدا ولا ساعد مالت عصفورية.
0: You are right.
3: شو قصتك يا زلمة؟ شكلك شكل حلاق ولهجتك لهجة حكيم. قلبي نازلي منك. حلاق يبقى شخلو وناعم كأنه خيل الزبونة، بتحسبه ست عم تحكي؟
0: يعني أنا ما عم سليكي؟
3: ويقطع هالتسلاية، رح تخلص التمشيطة وما سمعت منك ولا خبرية، لا فلانة إجت تلفنت ولا فلانة شحت تجوز عبت أهله.
0: يس، أنا ما بحب الحكي كتير.
3: إيه، أنت الوقت معك تقيل. إيه، هات تشوف. دكتور؟
0: يس؟
3: يكسر ديتك على هالتمشيطة.
0: طيب، أنت شو هواياتك؟
3: شو هواياتي؟ أنا مرات بحب غني.
0: يو؟
3: يسمي.
0: أوه ريلي؟ أنت شو صوتك، سوبرانو ولا ألتو؟
3: هيك ما بعرف، بعرف غني وبس.
0: أنا 10 سنين بيانو وصوتي التنور.

0: هيك الشاب اللي كان يقول لي بحبك تينشف البحر ونجمات السما توقع مثل الورق الأصفر، عرفتو؟
1: لا.
0: وكان بده يتجوزني وخطبني، عرفتو؟
1: لا.
0: يبقى يقعد على هيك المصطبة ينطرني يومية ويتروق 5 فول و2 حمص.
1: ما عرفته.
2: ولك كان يمسح عندك ما في غيره صباطه أكبر من إجره.
1: ولك إيه عرفته عرفته، نيف ودرع، وين صارت اليوم إجره أكبر من صباطه؟
0: لا
1: عكتر ما بيكدح شطح قياسه.
0: وشو أخباره؟
1: باللوج بيشتغل سمسار أراضي، رتب حاله مليح واشترى طابق وتجوز.
0: تجوز؟ لكن هيك
1: زمان
0: هني ياخديني عن نظارة، كان واقف عم يبكي متكي على هالباب وقال لي ناطرك تتخلص الدنيا.
1: بس فتي على الحبس خلصت الدنيا.
0: تاري نسيني، وانا كل هالمدة فكر كيف بدي لاقيه وقال له تأخرت عليك، بدي عوض لك الماضي. بس يمكن ما هو حق يا جرجي، 15 سنة عمر، 15 مرة حصدوا الأمن،
1: 15 مرة عصروا الكرم،
0: 15 مرة اجى الشتي وراح
1: ما زارك ولا مرة؟
0: ولا مرة. بعد ما حرمت ايده وعم يلوحوا ببالي، قول وين هو ما بزورني وينشغل فكري. مرات اعمله شهيد وقول يمكن مات من الحب مثل ما كنا نقرأ عن العشاء، وارجع اقول نايف صحته منيحة وعتعيت، مش معقول يطق من الحزن بيصبر. بس ولا مرة تصورت انه تجوز.
1: شوف فكرك، البعد جفا والحب مثل الفرعة، إذا ما تلمع دايما بطقطي.
0: ومع هيدا وكله بيسيطر وبيتحكم
1: بعالم المساكين. الحب ما قالوها القوة، الرغيف أقوى.
0: يا رايتني بقيت بالحبس، كنت بضل عايش على أمل شوف اللي حبيتهم. اتصور كيف بدهم يركضوا لقوني، العزايم السهرات والفرح اللي من جوا. ترى الناس أقرب الناس إلك لما بتغيبوا بتطول، بيكونوا دبروا حالهم بدونك، أخذوا مطرحهم، مرتك، ولادك، تختك عم بيناموا فيه، أوضتك كبروا سكنوا فيها. إذا رجعت بتكون راجع من الماضي تخربت حياته. اللي بيروح مش لازم يرجع.
3: جايبت لك زوادي.
1: هاتيها وقعدي.
3: هاتي يا رجال، وليدك رجعوا من المدرسة اليوم وسألوني عنك، ما عم بشوفوك.
1: انت بتعرفي هني اللي بيخلوني لآخر السهرة هون، بدي الحق الرزقة، بدي انطر الناس مثل ما الصياد بينطر الطيور.
3: يمكن يردوني من المدرسة، لازم نحق دفاتر.
1: ما معي غيره.
3: يا بو يا جي، انا تقدم لي قبلك عرسين احسن منك، شغيل كسارة بلغم بيوقع جبل، بس ممكن الجبل يغرقه. اجاني معلم بطون يبقى غاطة عروس البنيات مثل النسر، بس بتعرف بغفلة عيني بيجي تحت. نقيتك انت شغلتك ملزقة بالتراب، حتى اذا وقعت شي مرة تستلقيك ايدين ولادك. شو بنا هربنا من الخطر ورجعنا عم ندس حيلنا صوبه بعود عن لولو.
1: انت قلتي شغلتي ملزقة بالتراب، ما فيها نزول بس كمان ما فيها طلوع. اتركيني اخترع لحالي شي خبرية ابقى خبرها لهالولاد بالليل الشتي. قومي روحي على البيت.
3: شو بنا؟ كنا بالأول نضل مبسوطين
1: وبعدنا أحسن من الأول.
3: اشتقت اسمع منك شي كلمة حلوة.

0: نينتلات قريجي انصاص قريجي اربع لأمي مغمسي بويا هبويا.
1: مرحبا يا خال.
2: اهلا وسهلا. نعم
1: ست لولو من فضلك.
2: انا سكرتيرها.
1: اهل المكارم في الهن علامات.
3: نعم
1: ريس ابو النور.
4: ايوه
1: ابو الشبك.
4: ايوه
1: 12 سنه بالقلعه. صبح البدوي 11 سنه.
3: اخذت الطار ولد عمي. نعم.
1: مزوق اليوم طربشين.
3: 8 سنه بابا.
1: ايوه والاخوان زملاء جداد كل واحد ابو 5 سنين بعد ما تثبتوا.
2: لولو 15 سنه
1: تاج راسته.
2: خير ان شاء الله.
1: سمعنا انه لولو طلعت من الحبس ان ندرن علينا نزورها ونتعارف.
3: نعم.
1: اهل المراجل بتزور بعضها.
2: ايه بس لولو مش من اهل المراجل.
1: شباك ما هي اللي كانت محكومه بتهمه قتال
2: وطلعت بالاخر بريه.
3: بريه
1: حط بالخرج
3: لففولها. ايه
2: مين بده يلففها؟
3: لففها اللي بلفف القضايا.
2: مسكيني كلهم طالعين ضدها.
1: والله لا لا لا لا تعرف انك شغلت لي فكره. اذا هن ضدها نحن ما وخلي الكبير يرفع راسه. يا اخوان ما بقى يجوز نروح تنشوف شو بده يصير.
2: ما راح يصير شيء.
3: بده يصير.
1: لا تغير بكلامك. ها هيك بيت مقطع والبنات.
2: يا اخوان دخيلكم ما بدنا مشاكل.
3: خلاص خلاص انا كلمه. وقف وقف وقف. اقعد.
1: ليش على خاطرك وحياة راس المراجل اذا هي رضيت نحن ما بنرضى.
3: ما بنرضى.
1: مين هالشكلات؟
2: من الجماعة
1: تحرية؟
2: نعم.
1: لا في شيء؟
2: حينا عجبهم.
1: ايه ما عندهم شغل بدهم يكزدروا.
3: طبعا كتروا عبقوا بالدائرة على بعضهم. الدائرة ما بعد ساعهم.
1: اليون؟
5: ايه؟
1: شو؟
5: يلا بابا ماشي بيروح من هون.
1: سلم على الست لولو وقل لي بندرس القضية نحن وياها بعدين. ماشي يا شباب.
6: مرحبا جورجي.
2: مرحبا.
6: ما عرفتني.
2: نايف بودرع.
6: ايوه.
2: وينك يا زلمه؟ ما عدنا شفنا عملتك. الظاهر عم تمسح لحالك.
6: اشغال يا جورجي اشغال.
2: وكيفك بالستات؟
6: مثل الشتي. شو كيفها بعد ما شفناها؟
2: مليحه.
6: مشتاق لها.
2: ما انت تجوزت والستات مثل الشتي شو بدك فيها؟
6: يا اخ الحب ما له علاقه بالجواز والقلب بيساع.
2: ما بيروح يوم وبيرجع يا نيف.
6: بيرجع بيرجع.
3: يا ابو درع.
6: ولا راعد
3: انا تربيتك.
6: ويقطع هالتربية. شو جابك لها بعد ما وديت الغراض على الباب؟
3: قلت لي بدك تفرجيني اللي كانت خطيبتك.
6: نبر سكوت روح من وجهي. ولا عم اقول لك روح
3: هلا بتشوف المرتك. بدي الا انك بتحب الخوطة.
6: روح ولا
3: طيب.
6: روح خبرها. قل بده يخبر مرتي. حدا بيقول لك مجنون؟ كأنه بوقعنا الليلة بمشكل. جورجي رح أوصل صاب البيت. هيدي مرتي مش هيني. الله محضيني بالمجانين. إلا للولو بدي شوفها تنطرني.
5: تتأخر؟
2: من اندهلة لولو.
7: نعم
2: تفضل.
5: الحمد لله على سلامتك يا بنتي. كيف حالك يا بنتي؟ نحن فرحنا لك كثير. الله بين الحق.
7: يا رب تنجينا.
5: الداعي فارس بيك. انا بدافع عن قضايا الشعب. تفضلي هذا الكادو بيزيد تبعي.
2: اهلا وسهلا سيدنا.
7: بتدافع عن قضايا الشعب؟ قرب قرب قرب.
8: لا لا لا انا وقتها كنت بالمهجر.
7: فاذن ساعدني تاخذ حقي.
4: جاي ساعدك اذا ولا البنت ناوية تقتلي واحد. انا اخترت لك شخص مزعبرجي لازم يتخلص منه المجتمع.
7: الله يطول عمرك شو ابن حلال.
4: وتوفيرا لوقتك السمين كتبت له اسمه وعنوانه. زكور الدفترجي.
7: شو بيشتغل؟
4: واحد سرسري بيقعد الشعب بالانتخابات وبيلحق على دقنه شغلته يترشح ويخرق اللوائح بس.
7: يعني خصمك الانتخابي.
4: انا بغار بغار.
7: اذا بتغار غار على مصالح الشعب.
4: ما انا من غيرتي جيت. هذا اذا خلصتي المجتمع منه الشعب بيدعي لك والله بيكافيك.
7: عيد لي زكور.
4: ونحن على خاطرك بنحميك.
7: كتر خير.

0: هي آخرة صالحة وكنز لا يفنى.
1: التعهدات والالتزامات لحضرتكم والطرقات المحفرة للمواطنين.
0: يسمع منكم ويسلفنا تنسلفكم.
1: آمين.

0: Lulu. لولو
1: نايف.
0: عرفتني، اشتقت لك. الحمد لله على سلامتك، فرحت لك كثير.
1: طمني عنك، شو صار عندك اولاد؟
0: اربع صبيان وبنت.
1: الله يخلي لك اياهم. كيفك مبسوط؟
0: لا
1: لا
0: ضجر، شو بدي خبرك؟
1: مش متفق انت ومرتك؟
0: جوزوني اياها غصب عني
1: هيك بالقوة؟
0: بدون انتباه. صدقيني ما حبيتها، صدقيني ما بحبها. أنا من حزني عليك لما انحبستي نعم قلبي ما عاد تقشع. دبوني هالدب وعيت لقيت حيل علق. لكن بعدني ناطري، وحياة شبابي ناطري.
1: بس يا نايف.
0: نايف أبو درع ما حب غيري.
1: بس يا نايف.
0: خلي ماضينا يوعى، خلي الحب القديم يضوي أنديله.
1: وكا نايف، شو عامل بحالك؟ دخلك انت هيك من الاول؟ يخرب بيتك يا لولو، شو كنتي عم يا القلب؟ ولك انا كيف حبيتك؟ لك على الخدود اسم الله مثل طلامي.
0: شو قصتك جناتي؟ لولو بس
1: تركني اتغزل فيك جرجي. ولك يا جرجي تعا شوف لك عم ينصحوا قدامي.
0: كل عمري هيك وكل عمرك تحبيني.
1: كان في شاب يحبني يحب وياكل مثل الوحش، وكان الحب بارك كل شيء. كان داير بلا شغل، وكان الحب بارك كل شيء. يا أيام الحبس أنا عمر كدر كدر اطلع من طاقاتك عدني. يمكن أنا انحبست حتى أعرف الحقيقة. البنت اللي كانت على المراية تقعد تتعجب خطيبة خلصت حكايتها. الإيد اللي كانت بالزوايا تزرع اللعب فلت. الحب ما شي. يمكن هيك الحب ما كان شي. أنا ليش اليوم تطلعت بوجهك؟ لأنه ما عاد في شي بقلبك. شو جاي تقول؟ خلف الكلام شو فيه؟ لا من جوا عم بتصرخ، لا عيونك حاملين البرق، ولا فيك بحر عم يهدر وشجر عم يتكسر. روح من هون، روح، ضلك رايح تتخلص الدنيا. مع السلامة نونو. قال نونو قد الترين وكنت غنجنونه. منيح اللي انحبست حتى ما تجوزت، وهيك طلعت 15 سنة لو اتجوز وكنت رحت مقبل. اجا نايف، راح نايف، وقف هون قدامي وفل قيل طاير حط على شجرة وطار. لا على الأرض ولا بقلبي ترك أثر. 15 سنة كانوا ناطرين دقيقة تيخلصوا.

0: الليلة على قناة مكان.
1: بلحظة من إيم الغطاء عن التنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعد إياه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986.

0: القشر وعيد. خد حبة فصفصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج الأعلى.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
3: راديو مكان الأخبار.
4: الثامنة في أورشليم القدس، طاب صباحكم. يتواصل مسلسل العنف في أنحاء البلاد، ففي جلجوليا أسفرت الليلة الماضية جريمة إطلاق النار على خلفية جنائية عن إصابة فتى يبلغ من العمر 16 عاما بجروح خطيرة. وفي حيفا أصيب شاب في العشرينيات من العمر بجروح متوسطة من جراء تعرضه للطعن. هذا وفي مجد الشمس أسفر شجار عن إصابة رجلين بجروح، ووصفت حالة أحدهما بمتوسطة والآخر بطفيفة. وفي هضبة الجولان أيضا أدى حادث عنف قرب قرية أوديم إلى جرح شاب عشريني بصورة متوسطة. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن إيران تسلمت من جهات صينية صورا عالية الدقة التقطتها أقمار صناعية لقاعدة موفق السلط في الأردن قبل استهدافها قبل شهرين. وقد أسفر الهجوم عن مقتل 3 جنود أمريكيين. وذكرت الصحيفة أن مسؤولين في واشنطن رفضوا الكشف عن هوية الجهات الصينية التي زودت طهران بالصور. أعلنت كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية أطلقت عددا من الصواريخ البالستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي لشبه الجزيرة الكورية. ويأتي ذلك يوما بعد اختتام مناورات عسكرية مشتركة للجيوش الكورية الجنوبية والأمريكية واليابانية استغرقت 5 أيام. وقد نددت بيونغ يانغ بهذه المناورات معتبرة إياها تهديدا لها. يستمر تفشي فيروس إيبولا الفتاك في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إذ أعلنت السلطات المحلية عن انتشاره إلى إقليم سابع في الدولة، وارتفع إلى 3400 عدد ضحايا الفيروس، وتبلغ نسبة الوفيات من بين إجمالي المرضى أكثر من 48%.
3: حالة الطقس.
5: الليلة على قناة مكان،
6: لحظة ما نقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصيف.
3: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
4: تكون درجات الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها الموسمية بقليل، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويطرأ ارتفاع تدريجي طفيف عليها خلال اليومين المقبلين، وتشتد وطأة الحر. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة: أورشليم القدس وحيفا 30، تل أفيف اللد والرملة 31، الناصرة وبئر السبع 33، جبال الجليل 32، وفي هضبة الجولان تصل إلى 35 درجة مئوية. إلى هنا مستمعينا الكرام، هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند 9.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
7: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من 6 صباحا.
8: جبت بالامتحان، جبت علامة.
9: دقيقة حبيبي بس شوي.
10: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
9: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
11: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا، دائما على مكان.
3: الجمعة على قناة مكان،
12: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
3: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
12: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
3: يلا نخططها بموسم جديد. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
13: أغاني الصباح في مكان.

0: تسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
3: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
3: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: الليلة على قناة مكان.
1: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديا الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارق العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارق العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.
2: خذ حبة فصفصها، كل اللبي كب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
2: راديو مكان الأخبار.
3: التاسعة في أورشليم القدس، سلام من الله عليكم. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم بأن الولايات المتحدة بدأت بتحديد فترات زمنية لتوفير الحماية الجوية لناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز. ووفقا للصحيفة، أبلغت واشنطن شركات الملاحة البحرية بذلك في أعقاب الهجمات المتكررة التي تشنها إيران خلال ساعة الليل. قال مصدران أمنيان عراقيان لوكالة رويترز للأنباء إن عملية واسعة النطاق جارية لإلقاء القبض على المسؤولين عن الهجوم على خط أنابيب النفط السعودي شرق غرب أول أمس الخميس، عقب إعلان الرياض عن تعرضه لهجمات بطائرة مسيرة قادمة من الأراضي العراقية. وأدت الهجمات إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح واندلاع حرائق في عدة محطات الضخ على امتداد الخط وإيقاف عمله. وقد أعلن رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي قالة قائد عمليات محافظة ميسان جنوب البلد في أعقاب الاعتداء، كما أغلق العراق فجر اليوم معبر الشلامجة الحدودي مع إيران كإجراء احترازي. أعلنت كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية أطلقت عدداً من الصواريخ البالستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي لشبه الجزيرة الكورية. يأتي ذلك يوماً بعد اختتام مناورات عسكرية مشتركة للجيوش الكورية الجنوبية والأمريكية واليابانية استغرقت 5 أيام. وقد نددت بيونغ يانغ بهذه المناورات معتبرة إياها تهديداً لها. يستمر تفشي فيروس إيبولا الفتاك في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إذ أعلنت السلطات المحلية عن انتشاره إلى إقليم سابع في الدولة، وارتفع إلى 3400 عدد ضحايا الفيروس، وتبلغ نسبة الوفيات من بين إجمالي المرضى أكثر من 48%.
2: حالة الطقس.
4: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
5: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
4: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: تكون درجات الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها الموسمية بقليل، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويطرى ارتفاع تدريجي طفيف عليها خلال اليومين المقبلين، وتشتد وطأة الحر. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة: أورشليم القدس وحيفا 30، تل أفيف اللد والرملة 31، الناصرة وبئر السبع 33، جبال الجليل 32، وفي هضبة الجولان تصل إلى 35 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 10:00.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
6: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 صباحا.
7: قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
8: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
7: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
8: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في 4:00 على راديو مكان.
2: الاثنين على قناة مكان.
9: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد لبرا أكيد. لا
10: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
2: مسار
10: سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
11: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
10: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: شوف الدنيا بعيونك حلوة بتلاقي حلوة.
1: صحيح. أنت الليالي تقرضى بالنصيب وقدرنا نضل نحكي حتى لو سكت الكلام. سلام أبو دير.
0: طول عمرك يا رب.

ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو. أنجح

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
3: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
0: راديو مكان الأخبار.
5: سلام الله عليكم. العاشرة في أورشليم القدس، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه لا مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي. وشدد عون خلال زيارة مفاجئة قام بها صباح اليوم لمدينة النبطية على أن انسحاب إسرائيل وعودة المعتقلين والنازحين وإعادة الإعمار تشكل ثوابت وطنية تلتزم الدولة اللبنانية العمل على تنفيذها. هذا وقد أفيد بإرجاء موعد الجولة المقبلة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان إلى الشهر القادم. وقال مصدر أمريكي لموقع أكسيوس إن التأجيل يعود لعدة أسباب، هي المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني المقرر في باريس الأسبوع المقبل، والاستعدادات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفترة الأعياد اليهودية. ويتوقع مع ذلك عقد اجتماع بين سفيري إسرائيل ولبنان في واشنطن. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم أن الولايات المتحدة بدأت بتحديد فترات زمنية لتوفير الحماية الجوية لناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز. وفقا للصحيفة، أبلغت واشنطن شركات الملاحة البحرية بذلك في أعقاب الهجمات المتكررة التي تشنها إيران خلال ساعة الليل. في رهط، أسفر حادث عنف صباح اليوم عن إصابة شاب في العشرين من العمر بجروح متوسطة، وتم نقله إلى مشفى سروكا في بئر السبع لتلقي العلاج، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسة الحادث. وقعت القائمتان المشتركة الثلاثية والموحدة اتفاق فائض أصوات، وتضمن الاتفاق كذلك الالتزام بحملة انتخابية نزيهة ونظيفة، وجرى توقيعه أمس في منزل رئيس لجنة الوثاق الوطني محمد علي طه.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
6: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصدر.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
5: تكون درجات الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها الموسمية بقليل، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويطرا ارتفاع تدريجي طفيف عليها خلال اليومين المقبلين، وتشتد وتطول الحر. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة: أورشليم القدس وحيفا 30، تل أبيب اللد والرملة 31، الناصرة وبئر السبع 33، جبال الجليل 32، وفي هضبة الجولان تصل إلى 35 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين الكرام هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 11.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.
7: لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهبط.
0: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
7: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
8: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
0: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
9: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
10: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
9: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
10: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: ما يخف.
1: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
2: دقيقة حبيبي بس شوي.
3: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
2: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
4: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الليلة على قناة مكان.
5: لحظة منقيم الغطاء عن التنجرة تبدأ قصتنا.
4: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
5: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعد إياه الله أعلم.
4: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. الاثنين على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد
3: لبرا؟ أكيد لا،
4: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
5: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

0: اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
0: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
3: راديو مكان الأخبار.
4: الحادية عشرة في أورشليم القدس، سلام من الله عليكم. ذكرت مصادر فلسطينية صباح اليوم أن شابا جرح بنيران قوة عسكرية إسرائيلية في قرية فقوع شرق جنين. ويفيد مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد بأن جيش الدفاع لم يعقب على النبأ. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه لا مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي. وشدد عون خلال زيارة مفاجئة قام بها صباح اليوم لمدينة النبطية على أن انسحاب إسرائيل وعودة المعتقلين والنازحين وإعادة الإعمار تشكل ثوابت وطنية تلتزم الدولة اللبنانية العمل على تنفيذها. هذا وأفيد بإرجاء موعد الجولة المقبلة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان إلى الشهر القادم. وقال مصدر أمريكي لموقع أكسيوس إن التأجيل يعود لعدة أسباب، هي المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني المقرر في باريس الأسبوع المقبل، والاستعدادات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفترة الأعياد اليهودية. ويتوقع مع ذلك عقد اجتماع بين سفيري إسرائيل ولبنان في واشنطن. في رهط أسفر حادث عنف صباح اليوم عن إصابة شاب في العشرين من العمر بجروح متوسطة، وتم نقله إلى مشفى سروكا في بئر السبع لتلقي العلاج، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسة الحادث. على طريق رقم 461 قرب مفرق ميسوبيم بأواسط البلاد، أدى حادث سير إلى إصابة راكب دراجة كهربائية في الستينيات من العمر بجروح متوسطة، وتم نقله إلى مشفى شيبة تلا شومير للمعالجة.
3: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
5: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
3: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
4: تكون درجات الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها الموسمية بقليل، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويطرا ارتفاع تدريجي طفيف عليها خلال اليومين المقبلين، وتشتد وطأة الحر. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة: أورشليم القدس وحيفا 30، تل أبيب اللد والرمل 31، الناصرة وبئر السبع 33، جبال الجليل 32، وفي هضبة الجولان تصل إلى 35 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 12:00.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. مكان. بعد قليل على البلكون مع شادي بلان.
6: قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
3: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
6: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
3: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
7: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
8: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
9: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
10: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الآن مع شادي بلان على البلكون.
11: مرحبا مرحبا، أنتوا معنا على البلكون.
12: قول يا بسطة قول.
11: زي كل يوم سبت إحنا هون مع الأغاني، مجموعة كبيرة كبيرة من الأغاني الحلوة
12: اللي أنت حتموت مني.

25 من النجاح الكبير لقدم ابن أخوه لصابر الرباعي أحمد الرباعي هالنسخة الحلوة. رأيكم نتذكر النسخة الأصلية؟ نجاح كبير عام 2000 بالضبط قبل 26 سنة. صوت صابر الرباعي.

1999 أطلقت لطيفة تونسية الأغنية الحلوة بعد نجاح كبير. سمعنا كوياها اليوم من نسخة الفرنسية العربية. صورت للأغنية كليب في تونس في بلد.

لمعتو أنسي مع البلكون لليوم بعد أحمد الرباعي صاب الرباعي لطيفة تونسية اسمها إستر رابر الأنجح بتونس بولتي صار عمره هالأيامات 46 سنة.

من أغاني رغب علامة هالصيف الناجحة كده كده. قبلين مع أغنينا أغاني على البلكون كل يوم سبت إحنا هون بهالتوقيت من 11 للوحدة.

أقف وأنت بتكلمه. أغنية بهاء سلطان اللي كتبها ولحنها تامر حسني. مش بس هيك تعاون معاه كمان وظهر معاه بالكليب. أغاني الماضي لسه كمان أغنية حلوة. الفنان تقريبا اختفى وناجح كمان قبل 20 سنة وأكثر. خالد عجاج.

احنا وصلنا لنهاية ساعة لقائنا الأولى معكم اليوم على البلكون، مكملين الفترة. عنا بعد كمان ساعة فيها أغاني كتيرة حلوين، نتمنى خليكم معنا على السماع. لكم مني دايما شادي بلان أحلى التحيات، وشكر كمان لروبي بساعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية. نختم هالساعة مع أصالة مع الورد البلدي.

0: صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان،
2: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن، النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
3: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
4: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
1: راديو مكان الأخبار.
6: انتصف النهار في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. ذكرت مصادر فلسطينية صباح اليوم أن شابا جرح بنيران قوة عسكرية إسرائيلية في قرية فقوع شرق جنين خلال مواجهة اندلعت بين فلسطينيين ومستوطنين. ويفيد مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد بأن جيش الدفاع لم يعقب على النبأ. في رعد أسفر شجار قبل قليل عن إصابة رجل في الأربعينيات من العمر بجروح متوسطة، وتم نقله إلى مشفى سروكا في بئر السبع لتلقي العلاج. وصل الرئيس الصيني شي إلى العاصمة الهندية نيودلهي للمشاركة في قمة مجموعة بريكس المؤلفة من 10 دول، منها الهند والصين وروسيا وإيران. وستتناول محادثة القمة مواضيع مختلفة بينها التعاون الاقتصادي والطاقة والتكنولوجيا. ومن المتوقع أن تتم أيضا مناقشة السبل لتقليص الاعتماد على الدولار الأمريكي، مع توجه دول المجموعة إلى زيادة استخدام العملات المحلية في التجارة. هذا ووصل الرئيس الأمريكي ترامب إلى دبلن عاصمة إيرلندا في زيارة تستغرق 2 يوم، يجتمع خلالها مع نظيرته كونلي ورئيس الوزراء مارتن. وسيحضر ترامب أيضا بطولة غولف تقام في منتجع بملكيته. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن إيران تسلمت من جهة صينية صورا عالية الدقة التقطتها أقمار صناعية لقاعدة موفق السلطي في الأردن قبل استهدافها قبل 2 شهر، وقد أسفر الهجوم عن مقتل 3 جنود أمريكيين. أعلنت كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية أطلقت الليلة الماضية عددا من الصواريخ البالستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي لشبه الجزيرة الكورية. يأتي ذلك يوما بعد اختتام مناورات عسكرية مشتركة للجيوش الكوري الجنوبي والأمريكي والياباني استغرقت 5 أيام. وقد نددت بيونغ يانغ بهذه المناورات معتبرة إياها تهديدا لها.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان،
2: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
6: يكون الطقس ليلة غائما جزئيا، ويطرى ارتفاع تدريجي طفيف على درجة الحرارة خلال 2 يومين، وتشتد وتطول الحر. وهذه درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ليلة: أورشليم القدس 17، تل أبيب حيفا اللد والرملة 24، الناصرة 23، جبال الجليل 19، هضبة الجولان وبئر السبع تصل إلى 22 درجة مئوية. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الواحدة.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
8: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. مكان.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: الجمعة على قناة مكان،
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: الآن مع شادي بلان على البلكون.
4: مرحبا مرحبا، رجعنا لنكمل معكم مشوارنا، مشوار الأغاني، مشوار السبت على البلكون. لكم مني دايما شادي بلان أحلى التحيات، تحية كمان لروبي بساعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية.

راحل عزار حبيب سمعنا هالأغنية الحلوة لإلوك. أنتم معنا على البلكون في كل يوم سبت. إحنا هون بلشنا هالساعة مع أغاني التمنينات الحلوة. نسمع إسا واحدة من الأغاني الحلوة اللي غنت لنا إياها السيدة فيروز بالتمنينات كمان. حبيتك تنسيت النوم.

بمنتصف الثمانينات صدرت هالأغنية اسمها رشيد غناها اللي بتشكي من الدنيا يا ورد أغاني الثمانينات بالساعة الثانية اليوم من على البلكون لسه بينضم لإلنا وليد توفيق اللي كان نجم كبير بالثمانينات لحن له ملحم بركات واحدة من أشهر أغاني الثمانينات أبوك مين يا صبية أبوك مين

بعد ما سمعنا أبو كيمين يا صديق بصوت وليد توفيق لحلوا إياها من الحين بركات وكتبها شفيق المغربي. اسمع إسا من عام 1987 واحد من أشهر أغاني التمانينات بصوت هاني شاكر.

ماشيا مع ترند، ترند الصور، صور التمرينات. علي الدحكاية سمعنا هاني شاكر الفنان الراحل، واحدة من أشهر أغنياته عقد التمرينات 1987، عملنا علي الدحكاية. سنة بعدها 1988 ظهرت حنان، عملت لنا البسمة ارتسمت شفافة.

تاكسي. بعد ما سمعنا سيمون من تاكسي لعبنا عام 1988 إسا مصطفى أمان لأول أغاني الناجحة. ١٩٨٩ غناها يا أبو خد جميل.

أبو خد جميل مصطفى قمر غنى هالأغنية عام 1989 بإطار ألبوم كان اسمه لقاء النجوم الجزء الأول. الألبوم اللي أنتجته شركة سونار اللي كانت مشهورة كتير وتنتج لمعظم الفنانين. نفس الألبوم نلاقي كمان أغنية حققت نجاح كبير 1989 بغني إيهاب توفيق داني.

توزيعات حميد الشاعري سواقنا عمرو دياب هذا اللي انطلاقته الكبيره كانت في بدايه الثمانينات عام 83 بالبوم يا طريق، بعدين حقق نجاح كبير قبل ما ينتهي عقد الثمانينات عام 89 قدم لنا شوقنا

أغاني التمنينات بحلقة اليوم من على البلكون. عمرو دياب غنى لنا الأغنية الحلوة عام 1989 قبلها بسنين. أطلقت لطيفة تونسية واحد من ألبوماتها الناجحة أكثر من روحي بحبك.

0: معكم على البلكون. مرأة عرين، مرحبا عرين.
1: مرحبا شادي،
0: كيف حالك؟
1: اخترت اني اكون من مواليد الثمانينات بهاي الحلقة، اخر الثمانينات 89.
0: بتحبي هالفترة؟
1: بحبها كتير، وبحب غنانيها، وخاصة الكينج محمد منير.
0: عندك قصة عن الأغنية هاي؟
1: صح، الليلة يا سمرة الليلة،
0: غناها بال 81 صح؟
1: الليلة يا سمرة
0: يا سمارة.
1: الأغنية بتوزيع موسيقي برأي عبقري، اللي هيك كان من الموسيقار يحيى خليل بألبومه الشبابيك زي ما ذكرت شادي 1981. والمفاجأة الكبرى بهاي الأغنية إنها مليانة فرح وتفاؤل، وكانت بظروف ظروف قاسية كتير، يعني طلعت بفترة طلعت بفترة اللي فيها فش أمل لمحل اللي فيه كتير فرح ومرح، فالإشي كان متناقض.
0: السمرة يعني مصر، لا
1: صح، ب 1962 لما كان بداخل سجن الواحات السياسي في صحراء مصر، السمرة تحكي يعني مصر.
0: نسمعها
1: أكيد.

0: سمرة.
1: إذا الوقت لنختم لنختم
0: أغنية أنا بدي أطلبها لو سمحت.
1: مين؟
0: أغنية بحبها من 1988 قلبها شئها والعيون.
2: لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط اللي فيهن بهالمطعم ويهبطها.
3: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
3: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
4: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
3: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.

0: دوار اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD ولفترة الافتتاح فقط. امتيازات مميزة للمشتريين، لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
3: راديو مكان الأخبار.
4: سلام من الله عليكم. الواحدة في أورشليم القدس. سيداتي وسادتي، إليكم نشرة الأخبار. قال الرئيس الإيراني بازشكيان إن مسؤولين من بلاده سيوقعون مع مسؤولين من عدة دول عربية في منطقة الخليج اتفاقية لتحديد مسارات آمنة للملاحة التجارية في مضيق هرمز بعد غد الاثنين في مسقط عاصمة سلطنة عمان. أكد جيش الدفاع أنه يفحص الحادث الذي وقع اليوم في قرية فقوعة شرق جنين، حيث أطلقت قوة النار على شاب فلسطيني مما أدى إلى إصابته بجروح، ونقله طاقم من الهلال الأحمر الفلسطيني إلى المستشفى لتلقي العلاج. وجاء من الجيش أن الحادث وقع خلال مواجهة اندلعت بين فلسطينيين ومستوطنين قرب مزرعة زيت باجلبوع، وأن إطلاق النار صوب الشاب تم في إطار التعليمات الخاصة باعتقال مشبوه. في رهط أسفر حادثا عنف منفصلان عن إصابة شخصين بجروح متوسطة، وأفيد أن أحدهما في الأربعينيات من العمر والآخر شاب عشريني، وتم نقلهما إلى مشفى سروكا في بئر السبع لتلقي العلاج، وباشرت الشرطة تحقيقاتها. وصل الرئيس الصيني شي إلى العاصمة الهندية نيودلهي للمشاركة في قمة مجموعة بريكس المؤلفة من 10 دول منها الهند، الصين، روسيا وإيران. وستتناول محادثة القمة مواضيع مختلفة بينها التعاون الاقتصادي والطاقة والتكنولوجيا، ومن المتوقع أن تتم أيضا مناقشة السبل لتقليص الاعتماد على الدولار الأمريكي، مع توجه دول المجموعة إلى زيادة استخدام العملات المحلية في التجارة. هذا ووصل الرئيس الأمريكي ترامب إلى دبلن عاصمة إيرلندا في زيارة تستغرق 2 يجتمع خلالها مع نظيرته كونولي ورئيس الوزراء مارتن. وسيحضر ترامب أيضا بطولة غولف تقام في منتجع بملكيته. يستمر تفشي فيروس إيبولا الفتاك في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إذ أعلنت السلطات المحلية عن انتشاره إلى إقليم 7 في الدولة، وارتفع إلى 3400 عدد ضحايا الفيروس، وتبلغ نسبة الوفيات من بين إجمالي المرضى أكثر من 48%.
3: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
5: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
3: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
4: يكون الطقس ليلة غائما جزئيا، ويطغى ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين، وتشتد وطأة الحر. وهذه درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ليلة: أورشليم القدس 17، تل أبيب حيفا اللد والرملة 24، الناصرة 23، جبال الجليل 19، وفي هضبة الجولان وبئر السبع تصل إلى 22 درجة مئوية. إلى هنا مستمعينا الكرام، هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند الثانية.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
6: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.
3: الاثنين على قناة مكان.
7: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد
8: لبرا؟ أكيد لا.
9: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
3: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
8: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
3: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
9: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
10: دقيقة حبيبي بس شوي.
11: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
10: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوعي جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: شأك. أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعد لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك، بتحبني ولا الهوى عمره مزارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي، قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الجمعة على قناة مكان.
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
5: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: راديو مكان الأخبار.
3: الثانية ساعتنا الآن في أورشليم القدس. طاب يومكم بكل خير مستمعينا الكرام. أوضح جيش الدفاع أنه يفحص الحادث الذي وقع اليوم في قرية فقوعة شرقية جنين، حيث أطلقت قوة النار على شاب فلسطيني مما أدى إلى إصابته بجروح. وشهدت القرية حينها مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين. أعرب الرئيس الأمريكي ترامب عن اعتقاده أن إيران تقف وراء الهجوم على خط أنابيب النفط السعودي شرق غرب، وقد أعلنت الرياض أن الهجوم نفذ بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية. وعلى هذه الخلفية أغلقت بغداد معابر حدودية مع إيران. انطلقت في نيودلهي قمة بريكس، ومن المشاركين فيها الرؤساء الروسي والصيني والإيراني. لقي اليوم 7 نزلاء في سجن عين العرب بريف حلب مصرعهم من جراء شبوب حريق. وقال مصدر أمني سوري لوكالة سانا إن النيران اندلعت خلال حالة من الفوضى أثارها عدد من النزلاء على خلفية أعمال الشغب التي شهدتها المدينة أمس.
2: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
4: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصدر.
2: أكلة سليم مع سليم ضو. موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
3: يكون الطقس الليلة غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين، وتشتد وطأة الحر. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، ونشرتنا القادمة في الثالثة بإذن الله.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.
5: يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت لي فيهن بهالمطعم ويهوطة.
2: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
5: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
2: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
6: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
2: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
7: نعطيكو 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم 4، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
2: أنجح

0: شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
1: دقيقة حبيبي بس شوي.
2: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
1: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الليلة على قناة مكان،
4: لحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
3: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
4: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
3: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الاثنين على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برد البلاد لبرا؟ أكيد لا،
3: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
4: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار، الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
5: خد حبة فصفصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
7: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.
1: راديو مكان، الأخبار.
8: الثالثة في أورشليم القدس، طاب يومكم. أصيب عابر سبيل ثلاثيني بجروح خطيرة قرب تحويلة حوف شارون بعد أن صدمته سيارة على طريق رقم 2. أحبطت أجهزة الأمن الإيرانية ارتكاب عملية اغتيال في منطقة ساروان بمحافظة سيستان وبلوشستان، وذكر الحرس الثوري في بيان أصدره أنه اشتبك مع خلية مسلحة وقتل 4 من عناصرها، كما قضى 3 من أفراد الحرس خلال اشتباكات بين الجانبين. وأشار البيان إلى أنه لن يتم السماح لعملاء الولايات المتحدة وإسرائيل بزعزعة أمن الجمهورية الإسلامية. ارتفع إلى 9 عدد النزلاء الذين قضوا في الحريق الذي شب في سجن مدينة عين العرب كوباني بريف حلب، كما أصيب 20 آخرون بحروق وحالات اختناق. وأوضح المصدر السوري لحقوق الإنسان أن النيران اندلعت بسبب حالة من التوتر والاحتقان في أوساط المعتقلين، وتعود الخلفية إلى مقتل المحارب الكردي سامي حسو من لواء الحسكة التابع لوزارة الدفاع بعد اختطافه. أسفرت هجمات روسية بمسيرات في جنوب وسط أوكرانيا عن مقتل 3 أشخاص وجرح 4 آخرين، وأفادت مصادر محلية بأن الغارات طالت مدينتي زاباروجيا وكريفيري.
1: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
9: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
8: يطرأ خلال اليومين المقبلين ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر. بالأحوال الجوية انتهت نشرتنا، والنشرة القادمة في الرابعة بإذن الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: الجمعة على قناة مكان.
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: الليلة على قناة مكان.
1: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: أحسن شلختة سفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج الأ...

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
2: راديو مكان الأخبار.
3: الرابعة ساعتنا الآن في أورشليم القدس. طابت أوقاتكم بكل خير. دعت السفارة الأمريكية في أبوظبي الأمريكيين إلى الاستمرار في توخي الحذر في الأماكن الدينية اليهودية والإسرائيلية بالإمارات المتحدة، وحثت على التسجيل في برنامج المسافر الذكي ستيب لتلقي التنبيهات الفورية، ولم تشر السفارة إلى تهديد أمني محدد. أفادت وكالة الإعلام اللبنانية بتنفيذ القوات الإسرائيلية تفجيرات في بلدتي حداثة والمنصوري بقضائي صور وبنت جبيل، ووصفت التفجيرات بعنيفة حيث سمع صداها في أرجاء القرى المجاورة. ذكرت وسائل إعلام سورية أن الجيش الإسرائيلي أطلق بعد ظهر اليوم قذيفة مدفعية على منطقة عين الشعرة شمالية بلدة بيت جن في ريف دمشق، حيث سقطت في أراض زراعية، ولم ترد معلومات عن تسجيل خسائر بشرية. في الجليل الأعلى أسفر تصادم سيارتين قرب القرية التعاونية ساسة عن إصابة 4 أشخاص بجروح ما بين متوسطة وطفيفة.
2: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
4: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصته.
2: أكلة سليم مع سليم ضو. موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
3: يكون الطقس الليلة غائما جزئيا، وغدا ترتفع درجات الحرارة قليلا وتشتد وطأة الحر، وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة في أورشليم القدس 17، تل أفيف وحيفا 24، الناصرة 23، وفي بئر السبع 22 درجة. بهذا انتهت نشرة الأخبار، والنشرة القادمة في الخامسة.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.
5: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم ويهوطة؟
2: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
5: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
2: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
6: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
2: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
7: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
2: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
7: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
2: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في 1 على راديو مكان وكان بوكس.

0: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الليلة على قناة مكان،
2: لحظة من إيه من غطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، فرح يقبله أطلع برد البلاد لبرا أكيد لا.
2: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصفصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج الأسر.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
2: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
4: ديكولاين
5: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
4: ديكولاين.
6: راديو مكان الأخبار.
7: الخامسة في أورشليم القدس. طاب مساؤكم. تفيد أنباء غزة بإصابة عدد من الفلسطينيين بجروح في حي الصبرة جنوبي المدينة من جراء غارة إسرائيلية طالت سطح منزل. بعد 3 أيام من البحث عثر على جثة شاب 20 مفقود قبالة شاطئ الطلاب في حيفا، وأفيد بأنه كان قد دخل مياه البحر لممارسة الغوص الحر والمرحوم من سكان المدينة. دعت السفارة الأمريكية في أبوظبي الأمريكيين إلى الاستمرار في توخي الحذر في الأماكن الدينية اليهودية والإسرائيلية بالإمارات المتحدة، وحثت على التسجيل في برنامج المسافر الذكي ستيب لتلقي التنبيهات الفورية، ولم تشر السفارة إلى تهديد أمني محدد. دعا الرئيس الأمريكي ترامب إلى توحيد جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا، وأضاف من دبلن أنه لا يريد التسبب بمشاكل، غير أنه يريد رؤية البلدين موحدين، وأشار ترامب إلى أن ذلك سيحدث في نهاية المطاف. حصدت الرياضية الإسرائيلية تامار شتاينبرغ الميدالية الذهبية في بطولة العالم لركوب الألواح الشراعية المقامة في ويماوث بإنجلترا، كما حصلت شارون كانتور على ميدالية فضية.
6: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
8: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
6: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
7: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة في أورشليم القدس وتل أفيف وحيفا 31، الناصرة 35، بئر السبع 34، إيلات 39 درجة. إلى هنا نشرة الأخبار، والنشرة القادمة في 6 بإذن الله.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.

0: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية الجمعة على قناة مكان.
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

قالوا ما لازم تهجري حبي ما لازم ما لازم ما لازم تهجري حبي ما لازم غرامك حط

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوطلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.

0: بيكب القشر وعيد. خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: راديو مكان الأخبار.
4: السادسة في أورشليم القدس، طاب مساؤكم. في كفر كنا تعرض عصر اليوم فتى عمره 14 عاما لإطلاق النار على خلفية جنائية، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة. وفي كفر كنا أيضا أسفر حدث سير عن إصابة شاب عمره 16 عاما بصورة خطيرة. بعد 3 أيام من البحث عثر على جثة محارب الوحدة الشرطية الخاصة لمكافحة الإرهاب المساعد أول إيتاي بيرسون قبالة شاطئ الطلاب في حيفا، وكانت أثاره قد اختفت أمس الأول الخميس بعد أن دخل مياه البحر لممارسة الغوص الحر. والمرحوم في 23 من العمر من سكان المدينة، وتحقق الشرطة في الملابسات. في جديد قصف أنبوب النفط السعودي، وافقت بغداد على طلب طهران إجراء تحقيق مشترك إزاء العثور على منصات إطلاق مسيرات في الأراضي العراقية قرب الشريط الحدودي المشترك. هذا ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي. يشار إلى أنه يمر عبر هذا الأنبوب نحو 5% من إمدادات النفط العالمية يوميا، وتم وقف الضخ احترازيا في أعقاب الهجوم. ضمن بطولة أوروبا للكرة الطائرة، خسر منتخب إسرائيل أمام بولندا بنتيجة 3 أشواط مقابل لا شيء، وتقام البطولة في بلغاريا.
3: حالة الطقس.
5: الليلة على قناة مكان،
6: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصيف.
5: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
4: يطرأ خلال اليومين المقبلين ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، وتشتد وطأة الحر، ويحذر من التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة. بهذا انتهت نشرة الأخبار، ونشرتنا القادمة في 8.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
5: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.

0: ليلى ويجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهم بهالمطعم ويهبط.
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
4: الأطلال

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان،
2: بلحظة ما نقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن، النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعد إياه الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس. الآن النشرة المسائية من قناة مكان.

0: تأجيل موعد الجولة المقبلة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان إلى الشهر القادم. إطلاق النار على فلسطيني قرب جنين دون أن يشكل خطرا على القوات، وجيش الدفاع يحقق. المشتركة والموحدة توقعان على اتفاق فائض أصوات ويلتزمان بحملة انتخابية نزيهة. بعد إطلاق النار على المربي عروة ناصر في مدرسة بحورة، إقرار خطوات احتجاجية في البلدة غدا. والليلة إسدال الستار على فعاليات الدورة 83 لمهرجان البندقية السينمائي. أهلا بكم. أفاد موقع أكسيوس بتأجيل موعد الجولة المقبلة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان إلى الشهر القادم. وقال مصدر أمريكي للموقع إن التأجيل يعود لعدة أسباب، من بينها انعقاد المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني المقرر في باريس الأسبوع المقبل، والاستعدادات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفترة الأعياد اليهودية. ويتوقع مع ذلك عقد اجتماع بين سفيري إسرائيل ولبنان في واشنطن. من جهته أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لا مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي، وشدد خلال زيارة مفاجئة قام بها صباح اليوم لمدينة النبطية على أن انسحاب إسرائيل وعودة المعتقلين والنازحين وإعادة الإعمار تشكل ثوابت وطنية تلتزم الدولة اللبنانية بتنفيذها. أكد جيش الدفاع أنه يفحص الحادث الذي وقع اليوم في قرية فقوعة شرقية جنين، حيث أطلقت قوة النار على شاب فلسطيني مما أدى إلى إصابته بجروح، ونقله طاقم من الهلال الأحمر الفلسطيني إلى المستشفى لتلقي العلاج. وجاء من الجيش أن الحادث وقع خلال مواجهة اندلعت بين فلسطينيين ومستوطنين قرب مزرعة زايت باجلبوا، وأن الفلسطيني المصاب لم يشكل خطرا على القوات، وأن نتائج التحقيق ستعرض على الجهات المختصة. وقعت أمس القائمتان المشتركة والموحدة اتفاق فائض أصوات، وتضمن الاتفاق أيضا التزام الطرفين بحملة انتخابية نزيهة ونظيفة. وجرى توقيع الاتفاق في منزل رئيس لجنة الوفاق الوطني محمد علي طه.
1: وقعنا اتفاقية فائض أصوات وميثاق شرف بين القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة. هذا التوقيع ملزم لنا لكوادرنا، ومن هنا أدعو جميع كوادر وأعضاء القائمة العربية الموحدة إلى الالتزام بحملة انتخابية نزيهة تناقش الموضوع ولا تناقش الأفراد، لا تطعن بأحد ولا تمس بكرامة أي إنسان. من جهة أخرى، هذا نداء لكل كوادر الأحزاب العربية والقائمتين سويا إلى الالتزام الكامل بهذا الميثاق، لنعطي نموذج أننا يمكن أن نتنافس تنافسا حضريا، وأن نحافظ على نسيجنا الاجتماعي وعلى القيم والأخلاق والأصالة العربية التي نفتخر ونعتز بها.
0: عثر اليوم على جثة الرقيب أول إيتاي بيرسون في 23 من العمر من سكان مدينة حيفا، وهو مقاتل في وحدة مكافحة الإرهاب الخاصة اليمام، وذلك بعد أن فقدت آثاره منذ مساء أول أمس الخميس في شاطئ الطلاب في المدينة، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث. في الشؤون الجنائية، أسفر حادثا عنف منفصلان في رهط عن إصابة شخصين بجروح متوسطة، وأفيد بأن أحدهما في الأربعينات من العمر والآخر شاب عشريني، وتم نقلهما إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لتلقي العلاج، وباشرت الشرطة تحقيقاتها. وفي قرية كفر كنا تعرض عصر اليوم فتى عمره 14 عاما لإطلاق النار، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة. وفي جلجولية أصيب الليلة الماضية فتى يبلغ من العمر 16 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق النار، وتم نقله إلى مستشفى مئير في كفر سابا لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة تحقيقاتها. موجة غضب عارمة في قرية حورة في النقب في أعقاب إطلاق النار على المربي عروة ناصر أمام مدخل مدرسته في البلدة وأمام أعين طلابه، ولجنة أولياء الأمور دعت إلى خطوات احتجاجية يوم غد، فيما غادر المربي ناصر المستشفى داعيا إلى نبذ العنف. تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
2: اجتماع طارئ عقدته لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة البيادر الابتدائية في بلدة حورة في أعقاب إطلاق النار على المربي عروة ناصر أمام مدخل المدرسة قبل يومين في حادث وقع أمام أعين الطلاب.
3: مستنكر هذه الحادثة المأساوية، حادث جلل.
2: ومن بين الخطوات التي تقررت تخصيص الحصتين الأولى والثانية يوم غد للحديث مع الطلاب حول الحادث.
4: هذا الاجتماع كان اجتماع مهم جدا، أخذنا عدة قرارات، من بينها احنا خصصنا ساعتين طبعا في الصباح مشان نحكي عن العنف والجريمة. احنا استنكرنا الجريمة ونستنكر العنف والجريمة في كل الوسط العربي، مش بس في حورة او في هذه المدرسة.
2: رئيس لجنة أولياء الأمور في المدرسة الشيخ أشرف أبو القيعان أكد أن ما حدث خطير وغير مقبول، وأن حماية الطلاب والمعلمين يجب أن تكون أولوية، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
5: نطالب المدرسة كذلك بأن تأتي سيارة أمن حتى يشعر الطلاب كذلك بنوع من الأمن في المدرسة. وما في شك إن الآباء نحن كذلك يعني في هذا الجانب قصرنا شديدا كثيرا، نطالب الآباء أن يكونوا متواجدين غدا كذلك في حتى فترة الظهيرة.
2: هذا وغادر المربي عروة ناصر بعد ظهر اليوم مستشفى سروكا في مدينة بئر السبع متوجها إلى منزله بعد إصابته بإطلاق نار، ووجه رسالة إلى أبناء المجتمع العربي دعا فيها إلى نبذ العنف والسلاح.
6: أستنكر بشدة كل أشكال العنف والجريمة، وأكد أن الخلاف مهما كان حجمه لا يمكن أن يكون مبررا للاعتداء ولا لإطلاق النار ولا لترويع الناس. مجتمعنا أحوج ما يكون إلى لغة الحوار واحترام الإنسان والاحتكام إلى القانون لا إلى السلاح والانتقام. إن مواجهة العنف مسؤولية جماعية تبدأ من الأسرة وتمر بالمدرسة والمؤسسات، وتحتاج إلى موقف واضح وشجاع من جميع أبناء المجتمع.
7: إن صار في ساحة المدرسة هذا تعدي على المؤسسة، تعدي على خصوصية المدرسة، تعدي على الطلاب، تعدي على خصوصية المدرسة، المدرسة والطلاب والأهالي. هذا حدث ممنوع يكون، هذا خط أحمر.
2: وبينما تتواصل حوادث إطلاق النار والعنف، يبقى السؤال إلى متى سيستمر هذا الواقع، ومتى تتحول المطالب إلى إجراءات حقيقية تضمن أمن الطلاب والمعلمين.
0: في الشؤون الدولية الآن، وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى العاصمة الهندية نيودلهي للمشاركة في قمة مجموعة بريكس المؤلفة من 10 دول منها الهند والصين وروسيا وإيران. وستتناول محادثات القمة مواضيع مختلفة، من بينها التعاون الاقتصادي والطاقة والتكنولوجيا. ومن المتوقع أن تتم أيضا مناقشة السبل لتقليص الاعتماد على الدولار الأمريكي، مع توجه دول المجموعة إلى زيادة استخدام العملات المحلية في التجارة. من جهة أخرى، وصل الرئيس الأمريكي ترامب إلى العاصمة الأيرلندية دبلن في زيارة تستغرق يومين، يجتمع خلالها مع كبار المسؤولين في إيرلندا. كما سيحضر أيضا بطولة غولف تقام في منتجع بملكيته. وتطرق ترامب إلى سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب وإلى قرب نهاية الحرب مع إيران.
8: Discussions. The Houthis called us, and they don't want to fight with us. They let us know they don't want to fight with us. They don't want me to go after. They don't want us to go after them. But they've called and they've talked to us, and they don't want us to. They would much prefer not having us involved. And they're letting most ships go through. There's just one country that they're not too happy with, and we'll get that straightened out. I have to say, we've done a great job. You know, we control, as you know, we really very powerfully control the Hormuz Strait, and nobody saw that happening. But we have very powerful control over it. We have a naval blockade that's been so incredible. Your oil prices would be much higher. We're taking a lot of boats out. We take out on average 25 boats a day, most of them at night.
9: When will the war in Iran end, Mr. President?
8: I think very soon. I think it'll be probably right after the terms. They're trying to hold out as long as they can to complicate the election, but I think people are wise to it because Iran cannot have a nuclear weapon.
0: قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن مسؤولين من بلاده سيوقعون مع مسؤولين من عدة دول عربية في منطقة الخليج اتفاقا لتحديد مسارات آمنة للملاحة التجارية في مضيق هرمز بعد غد الاثنين في عمان. من جهة ثانية، أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن الولايات المتحدة بدأت بتحديد فترات زمنية لتوفير الحماية الجوية لناقلات النفط العابرة في مضيق هرمز. ووفقا للصحيفة، أبلغت واشنطن شركات الملاحة البحرية بذلك في أعقاب الهجمات المتكررة التي تشنها إيران خلال ساعات الليل. كشف مسؤولون أمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال اليوم عن تفاصيل أمنية خطيرة تفيد بأن إيران حصلت من جهات صينية على صور أقمار صناعية تجارية ذات دقة عالية جدا للقاعدة العسكرية الأمريكية في الأردن، وذلك قبيل تنفيذ الهجوم بطائرة مسيرة الذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين في شهر تموز يوليو الماضي. وأوضح المسؤولون أنهم لا يتهمون الحكومة في بكين بالضلوع أو التدخل المباشر في العملية، مشيرين إلى أن طهران تمكنت من شراء واستلام هذه الصور والبيانات الدقيقة من شركات صينية خاصة قبل الهجوم. فيما تتجه الأنظار إلى مضيق هرمز، قام الحوثيون بخطوة خاطفة وأحكموا سيطرتهم على مضيق باب المندب في تطور يهدد حركة التجارة وقطاع الطاقة وأمن الملاحة. عن ذلك في التقرير التالي.
10: أسوأ السيناريوهات والذي خشي منه الغرب قد وقع.
11: وصول جماعة أنصار الله الحوثيين إلى جزيرة ميون في باب المندب، وبالتالي استكمال السيطرة على باب المندب.
10: فيما كانت الأضواء مسلطة على أزمة مضيق هرمز، ذكرت الأنباء أن الحوثيين أكملوا سيطرتهم على مضيق باب المندب.
12: إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار وضرب تحشيدات العدو السعودي.
10: تطور على جانب كبير من الأهمية، فمضيق باب المندب يشكل أحد المضائق الأكثر أهمية في العالم، حيث تمر منه 15% من التجارة العالمية وخاصة بين آسيا وأوروبا، ويوميا تمر منه ملايين براميل النفط والغاز إلى أوروبا.
13: So what happens here next could affect us more than the Iran war already has. These islands, this vital waterway, the price of oil, it is all vulnerable right now. And what happens here could impact President Trump's political fortunes.
10: كما أن سيطرة الحوثيين على المضيق تؤثر بشكل درامي على إسرائيل، فهو يشكل الممر البحري الوحيد الذي يربط بين ميناء إيلات والأسواق في آسيا وشرق إفريقيا، وتهديده يمس بشكل مباشر بإسرائيل.
14: العالم الجنوبي.
15: هاربين كلهم، هاربين والله، هاربين كلهم، هاربين.
16: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل.
10: هذا التطور يأتي بعد نجاح الحوثيين بالسيطرة على ميناء المخا ومدينة ذباب وجزيرة مايون، حيث أكملوا بذلك السيطرة على المواقع التي تشرف على باب المندب.
17: Saudi Arabia has turned to Trump for help. Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman called Trump twice on Thursday and urged him to launch strikes against the Houthis. Now Trump reportedly declined to intervene directly against the Houthis for now.
10: هذا يأتي بعد أن ذكرت الأنباء قبل أسبوعين أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب من الأمريكيين قيادة الحرب ضد الحوثيين، لكنهم رفضوا لأن الحوثيين لا يتعرضون لحركة الملاحة الأمريكية في البحر الأحمر. كما نقلت الأنباء أن إيران طلبت من الحوثيين تعزيز سيطرتهم على باب المندب تكميلا لإغلاق مضيق هرمز.
18: ترامب يخون الأمير محمد بن سلمان، وإيران رسميا تسيطر على مضيق باب المندب وعلى القرار اليمني.
10: يبدو أن الإيرانيين يحاولون ممارسة الضغط على الولايات المتحدة ودول الخليج لتحقيق إنجازات، فيما أن الرياض وواشنطن تفضلان عدم العودة إلى الحرب.
0: وإلى موضوع مختلف تماما، يسدى الستار هذه الليلة على فعاليات الدورة 83 لمهرجان البندقية السينمائي التي شهدت منافسة قوية بين 21 فيلما على جائزة الأسد الذهبي. تقرير ريمارون.
19: مهرجان البندقية السينمائي يعد الأقدم من نوعه في العالم، وانطلقت فعالياته يوم الأربعاء 2 سبتمبر لتستمر حتى 12 منه، وهو يمثل تقليدياً بداية موسم الجوائز السينمائية والتي كانت تتنافس عادة على جوائز الأوسكار، تغيب عن المشاركة هذه المرة تماماً كما حدث في مهرجان كان السينمائي خلال شهر مايو الماضي.
20: I think the promise is Hollywood. They face a huge crisis, as you know. All the studios are rethinking their profile. They're trying to merge, or at least trying to understand how they can face this new situation. They're producing less films, more costly. Some of them works very well, and some of them are, on the contrary, commercial disasters. So they don't know what to do. In this particular moment, they didn't have films for festivals. This is the reason why they skip both Cannes and Venice.
19: مهرجان البندقية يسلط الضوء على السياسة مع حضور عدد قليل من الأسماء الكبيرة لإضفاء لمسة من البريق على السجادة الحمراء. وفق خبراء صناعة السينما، إن تراجع حضور هوليوود قد أعاد تشكيل برنامج مهرجان البندقية لهذا العام، مما أدى إلى تركيز جديد مفاجئ على السياسة.
20: I realize that most of the film are dealing with contemporary problems, no? Or the catalog of the dramas that we are facing daily, from the war to the migration, from the climate change, the crisis of the old institution, the family, the school, and whatever. So, I mean, it was impossible to escape from this kind of things.
19: ورغم غياب الأفلام الضخمة التي تحقق إيرادات هائلة، إلا أن عددا من النجوم الكبار سيظل حاضرا في هذا الحدث السينمائي البارز.
21: Might be a new place for Venice on sort of the festival calendar, that they're able to take these politically disruptive films and give them a place, give them a platform for people to talk and discuss them without it only being about the politics and still being a little bit about the cinema.
19: ويعد هذا المهرجان بمثابة إذن ببدء موسم الجوائز، إلا أن العديد من الأفلام المدعومة من الاستوديوهات الكبرى والمرشحة للأوسكار والتي كانت تملأ جدول المهرجان سابقا تغيب عنه الآن. لن يفتقر المهرجان إلى حضور النجوم هذا العام، إذ سيحصل جورج كلوني الذي تسلم جائزة الأسد الذهبي عن مجمل مسيرته الفنية خلال الدورة 83 وغيره من النجوم.
1: With determination and with love and with respect, as a society, we might just somehow get out of it intact. I thank you very much. I hope you have a wonderful festival. Thank you.
19: ويتضمن برنامج عام 2026 أفلاما جديدة لمخرجين بارزين وجميعهم سيتنافسون على جائزة الأسد الذهبي. وفق مختصين في المجال، مهرجان البندقية يتجه نحو السياسة مع تراجع هوليوود تجارياً، ويشير المطلعون على شؤون السينما إلى أن الميزانيات المحدودة قد قلصت حماس شركات الإنتاج لعرض أفلامها لأول مرة في البندقية نظراً للتكلفة العالية. وبدلاً من ذلك سيغلب الطابع السياسي العالمي والاضطرابات الاجتماعية على برنامج المهرجان أقله هذا العام.
0: وإلى هذا الخبر الذي وصلنا قبل قليل، استهداف مبنى في خان يونس بقطاع غزة. لمزيد من التفاصيل ننتقل

0: هناك طواقم إنقاذ وسيارات إسعاف هرعت إلى المكان. في نفس المنطقة في خان يونس الليلة الماضية قتل 3 فلسطينيين نتيجة لقصف إسرائيلي تحديدا في منطقة المواسي غرب المدينة. وفي مدينة غزة نايف قبل قليل الجيش الدفاع طلب بإخلاء مبنى مؤلف من 4 طوابق في مركز مدينة غزة. حتى الآن لم يؤكد ذلك من قبل الجيش الدفاع، لكن كل ذلك وفقا لمصادر فلسطينية. وأيضا لم نعرف ما هو المبنى المستهدف الذي طلب الجيش الدفاع بإخلائه قبل قليل. وفقا لمصادر فلسطينية أيضا في هذه الساعة هنالك قصف مدفعي لجيش دفاع في منطقة دير البلح، شرق دير البلح، وجنود جيش دفاع دعوا الفلسطينيين إلى عدم الاقتراب من الخط الأصفر أو من منطقة شارع صلاح الدين، لأن الجيش يقوم بنشاطات أمنية على امتداد هذه المنطقة. حماس نايف كانت قد حذرت الوسطاء وحضرت الولايات المتحدة من أن استمرار الاستهدافات الإسرائيلية لعناصر من حماس ومدنيين فلسطينيين من شأنه أن يقوض المساعي لاستئناف المفاوضات، أو قد يؤدي بالتالي إلى انهيار الهدنة والاتفاق، مطالبة بالتدخل السريع للإسراع من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية وتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى، وهي انسحاب قوات جيش الدفاع من أجزاء من المناطق التي يحتلها ويحتلها جيش الدفاع. بهذا الخصوص نايف، أنت تعرف أن جيش الدفاع يسيطر على أكثر من 70% من مساحة قطاع غزة، وهو يفصل بين مناطق قطاع غزة الثلاث، الشمال، المركز والجنوب، وأيضا يفصل عبر سيطرته على محور صلاح الدين، يفصل ما بين شرق وغرب قطاع غزة. لذلك ما تبقى مع حركة حماس فقط أقل من 30% في الوقت الذي يعمل فيه معبر رفح بين مصر وغزة، يعمل بشكل جزئي، فقط عشرات المرضى يتمكنون يوميا من مغادرة القطاع لتلقي العلاج، في حين أن الطلب هو لمئات بل آلاف الفلسطينيين المرضى، خاصة مرضى الكلى ومرضى القلب الذين ينتظرون. لكن في هذه المرحلة لا توجد موافقة إسرائيلية، كما لا توجد نايف موافقة إسرائيلية على الانتقال إلى المرحلة الثانية، ويبدو أن الأمور سيتم إرجاؤها إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. على سبيل المثال، لجنة التكنوقراط التي تحدثنا عنها كثيرا، هذه اللجنة سبق وأن اختارت لها مواقع في مدن رفح، غزة وخان يونس لتصل إلى القطاع، لكن إسرائيل تمنع ذلك. كذلك الأمر بالنسبة للقوات الدولية التي كان من المفترض أن تدخل إلى منطقة قطاع غزة، هنالك نقاط ومواقع تم الاتفاق على نشر هذه القوات، لكن إسرائيل في هذه المرحلة بعد أن وافقت دول عديدة للدخول إلى غزة، إسرائيل ترفض ذلك. على ما يبدو نايف، لن يحدث أي شيء قبل الانتخابات. إسرائيل أو تحديد الرئيس الوزراء نتنياهو لا يريد أن تظهر صور لجنود جيش الدفاع وهم ينسحبون من قطاع غزة شهر ونصف قبل الانتخابات، في الوقت الذي يقول إن جيش الدفاع سيبقى إلا بعد نزع حركة حماس لأسلحتها. وهذا الأمر في هذه المرحلة نايف لم يتم ولن يتم على ما يبدو في غضون الأسابيع القليلة القادمة. وأيضا هذا الأمر، الجملة واحدة إذا كان لديك وقت نايف
1: باختصار.
0: نعم باختصار، نيكولاي ملادينوف رئيس مجلس السلام يقول هنالك 18 مليار دولار يجب استغلالها في البنية التحتية وتحسين حياة السكان بأسرع وقت ممكن.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك حسن.
0: العفو.
1: ونحن إلى هذا الخبر، شب حريق كبير في يركا قرب مجمع البيج هناك، والنيران كانت تقترب من المناطق السكنية حيث تعمل طواقم الإطفاء والإنقاذ على تطويق الحريق ومنع انتشاره باتجاه المنازل في منطقة مفتوحة كما ذكرنا خلف مجمع بيج فاشن في يركا. وللحديث

0: عن ذلك أكثر ينضم إلينا الناطق باسم قوات الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي كايد ظاهر. مساء الخير سيد كايد، هل تمت السيطرة على هذا الحريق؟
1: سلطة الإطفاء والإنقاذ، نعم.
0: سلطة الإطفاء والإنقاذ، نعم.
1: هل تمت السيطرة؟ كبير. نتحدث عن حريق كبير. أنا في طريقي إلى المكان، 8 طواقم حاليا تعمل. تم استدعاء العديد من الطواقم الأخرى من لواء الساحل، وربما يعني يقتضي الأمر أن نستدعي من المنطقة الشمالية. نحن نتحدث عن مجمع أو أي مجمع للإطارات هناك، وانتشرت النيران، اشتعلت النيران فيه، وبالتالي هذه النيران أيضا يعني انتشرت بسرعة بسبب أحوال الطقس. تم إخلاء كل مجمع بيج القريب من المكان تحسبا لأي طارئ وانتشار النيران. نحاول قدر الإمكان مع أحوال الطقس والرياح بالفعل أن نمنع انتشار النيران، ولكن حتى هذه اللحظة لا تتم السيطرة. وأنا أطلب من جميع السكان وجميع من يتواجد في المكان الابتعاد وعدم الوصول وعدم عرقلة طواقم الإطفاء والإنقاذ إلى حين يعني إخماد الحريق نهائيا.
0: نعم، شكرا جزيلا لك المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ.
1: نعم. المهم لا توجد إصابات حتى هذه اللحظة، الحمد لله،
0: ونأمل أن يبقى الوضع كذلك. شكرا جزيلا لك. ونحن أخيرا الأحوال الجوية، يكون الطقس ليلة غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين، وتشتد وطأة الحر. إلى هنا نشرة الأخبار المسائية من قناة مكان، أجمل تحية وإلى اللقاء.
2: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
3: مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.

بالحلم شفتك عايش بحرمان، وعن يأس وحدك رايحة تنامي.

وحياتك ان عشت العمر عمرين ولك بموت وانا عم بفتكر فيك.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الاثنين على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبلوا أطلع برد البلاد
3: لبرا؟ أكيد لا،
4: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
5: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الثامنة في أورشليم القدس، طاب مساءكم بكل خير. في يركا شب مساء اليوم حريق قرب المجمع التجاري بيك فاشن، وتم إخلاء المكان، وتسعى طواقم الإطفاء إلى منع وصول ألسنة اللهب إلى البيوت. بعد 3 أيام من البحث عثر على جثة محارب الوحدة الشرطية الخاصة لمكافحة الإرهاب المساعد أول إيتاي فرسون قبالة شاطئ الطلاب في حيفا، وكانت أثاره قد اختفت أمس الأول الخميس بعد أن دخل مياه البحر لممارسة الغوص الحر، والمرحوم في 23 من العمر من سكان المدينة، وتحقق الشرطة في الملابسات. أفادت وكالة الإعلام اللبنانية أن الجيش الإسرائيلي نفذ مساء اليوم انفجارا ضخما في بلدة القنطرة قضاء مرجعيون، ولم تتوفر تفاصيل إضافية. قال وزير الخارجية الروسي لافروف إنه إذا أراد الرئيس الأوكراني زيلينسكي لقاء الرئيس بوتين فليأتي إلى موسكو. جاء ذلك ردا على تصريح زيلينسكي بأنه يرغب في اجتماع كهذا على هامش قمة مجموعة 20 المقررة في ديسمبر المقبل في ميامي. وأضاف لافروف أن لموسكو التزامات داخلية تتطلب وجود القيادة الروسية في بلدها، بينما زيلينسكي يسافر ولا يتواجد في أوكرانيا. أحرز لاعب كرة القدم الإسرائيلي عنان خلايلي باكورة أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع فريقه كريستال بالاس ضد أبسويتش، وقد انتهت المباراة بخسارة كريستال بالاس بنتيجة 2-3.
0: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
1: ترتفع درجات الحرارة تدريجيا خلال اليومين المقبلين، وتشتد وطأة الحر، ويحذر من نسيان الأطفال داخل السيارات. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، نشرتنا القادمة والأخيرة لهذه الليلة في 9.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من 6 صباحا.

0: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان، الاثنين على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد لبرا؟ أكيد لا،
3: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
4: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار، الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان،
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: راديو مكان الأخبار.
1: التاسعة في أورشليم القدس طابت ليلتكم. حققت طواقم الإطفاء سيطرة على الحريق الذي شب مساء اليوم في أرض خلاء قرب يركة دون إصابات، وتم إخلاء مركز تجاري كبير في القرية، وأعيد فتح الطرق التي كانت مغلقة أمام حركة السير في المنطقة. جاء من جنوب لبنان أن الطيران الإسرائيلي شن غارتين على مرتفع علي الطاهر ومحيط تلة الدبشة عند أطراف النبطية الفوقة. ذكرت صحيفة التلغراف أن شرطة لندن نشرت قوات خاصة لحماية اليهود في عيد رأس السنة العبرية ويوم الغفران كيبور، وتشير الإحصائية إلى ارتفاع حوادث اللاسامية في العاصمة البريطانية بنسبة 23% في العام الأخير. ترجح الشرطة الفرنسية فرضية العمل التخريبي في حادث خروج قطار عن مساره في منطقة نورماندي أمس، مما أسفر عن جرح 44 شخصاً. وقال النائب العام المحلي إنه عثر على قطعة موضوعة على القضبان ويتعين التحقيق لاستجلاء سبب وجودها. رأت روسيا أن الوضع في الخليج بعيد عن السيطرة، وحذر المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف من أن حالة عدم الاستقرار تنذر بتصعيد محتمل. أحرزت لاعبة الجودو الإسرائيلية كيرين بريمو ميدالية برونزية ضمن بطولة جراند سلام المقامة في بوتابست، وذلك بعد أن فازت على منافستها لاورا بازيلوف من كوسوفو، وذلك حتى وزن 63 كيلوغراما.
0: حالة الطقس. الاثنين على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر، وهذه درجات الحرارة المتوقعة نهار غد في أورشليم القدس وتل أبيب وحيفا 31 درجة، الناصرة 35، بئر السبع 34 درجة. بهذا انتهت هذه النشرة للأخبار، والنشرة القادمة غدا في 6 صباحا.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. مكان.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان،
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. للموسيقى مكان.

حبيبي اشتقت لك حبيبي رح ترجعي رح ترجعي.

0: بعد قليل فن فنانينا مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الآن إعادة لبرنامج سباق فن فنانينا. فن فنانينا، كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: مرحبا، سباق جديد، سباق فن فنانينا، سباق رقم 30 لهالعام 2026. نبلش سباق مع أنجح أغاني هالأسبوع، أنجح 10 أغاني لهالأسبوع بين أغاني فنانين بلادنا. بالمرتبة العاشرة بيتقدم عماد غضبان، أحبك وبهواكي.

والعانت مع الرباعت قدمتها الأسبوع للمرتبة الثامنة. السابعة بستوني وليث نابلسي في تاني دويتو بيجمعهن. خاوة بتتقدمها الأسبوع للمرتبة السابعة.

سابع باستوني وليث نابلسي تقدموا مع أغنيتهن خاوة للمرتبة السابعة. السادسة كمان هي بتتقدم تقدم حلو ماريا جبران من ألبومها 100% من نسمع الأغنية اللي بتحتلها الأسبوع المرتبة السادسة.

0: خمس اسمنا ساندرا حج، الرابعة مراد قربي عبوطة.
1: بيضيع الحكي لما انت بتضحكي،

لما لموني سمعنا زهير فانسيس بيحتل الأسبوع قمة السباق أسبوع رابع على التوالي لإله. عنا بعد كم من دقيقة لنسمع أغاني ونسمعكم أغاني جديدة انتجات فناني بلادنا الجديدة. نبلش مع ساندرا حاج اللي بتغني لنا

أنتم مع مكان. مكان.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطى وينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرب ليالينا يوم يوم تفرحنا ويوم تكرحنا وحدنا

weekend مع غالي زمان. دلوقتي زي الهوى كتب كلمتها الشاعر الأستاذ محمد حمزة. ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي. وطبعا هتقولها معايا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.